0: الله ادى ايوب 10 اولاد والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. ايوب عمل ايه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال: الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في ايوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها، والله عايز انه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. ارميا قال: لان شعبي عمل شرين، تركوني انا ينبوع المياه الحية. وده اول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الاية بيقول: لينقروا لانفسهم ابارا، ابارا مشققة لا تضبط ماء. ارميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو انهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وانا وانتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية او سيئة، لكن انا وانتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول انا المفروض الاقي المية هنا او هناك او في اي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت: يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي ثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردل. مراتي كانت متعودة تقول اللي أمي كانت بتقوله، وهو أنه أحيانا لما بناكل بين الوجبات نفسنا بتتسد، وده صحيح. فلو شربت عصير مثلا مش هكون عايز اكل لمدة 1.5 يوم وبفقد شهيتي. هقولك على اللي بيحصل، احنا بنملى حياتنا بحاجات كتير مختلفة، ولو كان عندنا مساحة صغيرة من الوقت بنحط حاجات تانية، وده بيخلي حياتنا مشغولة جدا، وبناخد كل كفايتنا من الحاجات دي علشان نقدر نعيش. ولما بنعمل كده بننسى الله، احنا بنتجاهل الآب اللي شايف العابدين. للأسف ساعات الخدمة نفسها تكون بتلهينا عن عبادة الرب. تخيل انك بتصحى بدري علشان تروح توزع اكل للمحتاجين، اكيد دي خدمة حلوة، بس ممكن وانت بتعمل كده كل يوم تلاقي نفسك من غير شركة مع الله. اسمحوا لي اختم ببعض الملاحظات. العبادة يا صديقي هي قلب كل خدمة. هل مصدق ده؟ بفتكر الكلمات اللي قالها القسيس ويرسبي في كتابه عن العبادة، كان بيتكلم عن كل الحاجات اللي بنعملها باستثناء العبادة، وبعدها بيقول: أقول إيه أكتر من كده عن الوقت بتاع مسابقات مدارس الأحد، خدمات الأتوبيس، تجمعات الشباب، برامج التلمذة، ندوات نمو الكنيسة، حركات تجديد الليتورجية، والبرامج المسكونية، والترقيات الطائفية، وكل الحاجات دي اللي بتوعد بحياة جديدة ليا ولشعب الكنيسة. لكنها ما كانتش بتعمل كده، لأنها كانت زهور مقطوفة ملهاش جذور. الحاجات دي انفصلت عن العبادة، وبالتالي ما قدرتش تنتج ثمر. وده بيقول لنا ليه النجاح في المشاريع دي بيخلق مشاكل أكتر ما بيحل، لأنه التركيز على نجاحاتنا غالبا ما بيكون على تقنيات البشر وإنجازاتهم، لكن مش على قوة الله ومجده. وده قلب الخدمة، إحنا بنخدم لأننا بنحب الله وبنعبده، وده أساس الهدف من الحياة. عندنا واحدة حياتها كانت بايظة بسبب جوازاتها، اتجوزت 5 مرات وكانت بتعيش مع راجل مش جوزها، هل هنقول إنها فشلت في علاقتها الزوجية؟ وحتى بمعايير النهاردة هو ده الفشل. ويسوع بيقول لها: ليه ما تبقيش عابدة؟ من سنين كتير، من أكتر من 25 سنة كتبت كتاب بعنوان الفشل الباب الخلفي للنجاح، ولفت نظري أنه لغاية دلوقتي لسه بيطبع. وعايز أقول لكم أنه السبب هو أنه اتباع بشكل كويس في معهد مودي للكتاب المقدس أثناء وقت الامتحانات. لكن عارفين أنا ليه كتبت الكتاب ده؟ كنت قاعد قبل كده في فصل في كلية اللاهوت من سنين طويلة، وسمعت أستاذ لاهوت بيقول جملة واحدة أثرتني، والجملة ببساطة كانت: النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش متاح للكل. مش كل شخص هيقدر ينجح أنه يكون عنده فلوس كتير، مش الكل هينجح في شغله، وممكن مش الكل هيقدر ينجح في جوازه. النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش اختيار لناس كتير، لكن الشركة مع الله متاحة. تقدر تسعد قلب الله لما تكون عابد بغض النظر عن الماضي بتاعك. تقدر تتعلم عبادة الله، ولما تعبده هتقدر تحقق سرور الآب اللي بيدور على عابدين، ومش مهم عنده هيلاقيهم في أنهي طبقة من المجتمع، هو هيلاقي اللي عارفين جمال الغفران، وهيلاقي ناس بتسعد قلبه لأنه القوة اللي بتجذبهم هي العبادة. خلوني أقول لكم على ملاحظة أخيرة، العبادة هي أساس الخدمة وهي أساس الهدف. وبالمناسبة لما نيجي نتكلم عن الهدف فبكل تأكيد السماء مش هتكون محتاجة لوعظين، لكن هتكون محتاجة لقادة عبادة، لأننا في السماء هنكمل اللي كنا بنعمله هنا على الأرض واللي هو عبادة الله. والله بيقول أنا عايزك تبدأ من دلوقتي. اسمحوا لي أقول لكم على حاجة أخيرة، وهو أنه العبادة هي قلب الكرازة. وملفت للنظر أنه المرأة دي لو كان عندنا وقت نقرأ باقي القصة سابت جرة المية بتاعتها ورجعت للمدينة وقالت لكل شخص قابلته مش هو ده المسيح. في عدد 28 بيقول فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. كل فئات الناس كانت بتسأل ليه هي سابت الجرة بتاعتها، ليه ما خدتش معاها شوية مية حتى؟ ممكن ده يكون بسبب حماستها وقتها، ودلوقتي بعد ما دقت انتعاش المية الحية بقى بالنسبة لها المية المادية مش ضرورية، وكأنها بتقول دلوقتي أنا قابلت ماء الحياة اللي جه علشان يملى نفسي واداني ينبوع مية ينبع إلى حياة أبدية. كانت متحمسة جدا لدرجة أنها نسيت أنها محتاجة للمية المادية علشان تعيش. على أي حال هي جريت وقالت للكل على اللي حصل، وفي عدد 39 بيقول فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت، وبقيت كارزة بتقود اللي حواليها للمسيح. مش حاجة رائعة أنها تعلمت تعبد، اتعلمت الغفران وشوية عن العبادة وبقت كارزة. جون بايبر كان عنده حق لما قال انه الهدف الحقيقي من الارساليات مش حتى اننا نشوف الناس بتخلص زي ما بيحصل، لكن الهدف الحقيقي للكرازة في الارساليات هو العبادة. ليه؟ لاننا بنقدر الله جدا وعايزين كل لسان يسبحه، وعشان كده بنروح لاقاصي الارض، وده لمجد يسوع، وناس اكتر وثقافات اكتر ومواقف اكتر هيكونوا قادرين يسبحوا اسمه، وهو ده دافعنا. ممكن تسأل دلوقتي طب ازاي نتعلم العبادة؟ بتمنى اعرف اقدم الفكرة دي بشكل محدد اكتر في العظة اللي جاية، باستثناء اني اقول ده انه حتى سؤال ازاي نعبد اقل اهمية من السؤال الجوهري المتعلق بالقلب والحق والاولوية، وفي محضره الحياة كلها بطريقة ما بتترتب من جديد وبتبدأ يكون لها معنى. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر انا فشلت جدا ومش باقي كتير في حياتي وبعدت عن الله، هل حابب تنضم للمرأة دي النهاردة وتكون عابد تعبد الله وتسر قلبه؟ خلونا نصلي. أبونا السماوي بنصلي ليك بأمانة، املى كأسي يا رب، أنا برفعه ليك يا رب، تعال واروي عطش روحي يا رب. إحنا عطشنا لأمور كتيرة، خلي كنيسة مودي عطشانة ليك زي الأيل اللي بتشتاق لجداول المية. تعال يا روح الله القدوس وخلي الكنيسة هنا مكان مقدس نعبدك فيه، وكل اللي حوالينا يعرفوا اننا بنعبدك. خلينا نكون شعب عابد. ساعدنا يا رب لاننا في احتياج شديد، بنعترف بخطايانا الكتيرة اللي بتقف في طريق العبادة الكاملة والمركزة. في اسم المسيح بنصلي، امين.
1: خليني اقدم لك اقتراح ممكن يغير حياتك. قبل ما تقوم من على السرير الصبح صلي وقول يا رب مجد اسمك في حياتي على حساب نفسي، وقول الآية اللي بتقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. كان في زوجين كانوا بيتألموا بسبب وفاة بعض أولادهم، وحتى في عز الحزن الرهيب ده كان لسه الآية الكتابية بتيجي في ذهنهم. ممكن دلوقتي يكون في ناس بتسمعنا ومروا بتجربة طلاق سيئة جدا، أو أولادكم مش ماشيين في طريق الله، أو عندكم بعض المشاكل الصحية أو بعض التجارب أو بعض الصعوبات الكبيرة اللي مش بتقدر تشوف الله فيها. وهنا افتكر الكلمات دي أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. تقدر تتخيلوا قد إيه نوع العبادة دي ثمين عند الله لما تبص حواليك وما تشوفش أي سبب للعبادة، وبالرغم من كل ده مكمل تعبد، لأن هو الله مش أنت. الله بينظر وبيفرح بالعابدين اللي من النوع ده. النهاردة ختمنا الجزء الأول من سلسلة من جزئين بعنوان إزاي نعبد الله، والعبادة مش هي الترانيم أو كلامنا، العبادة هي الحاجة اللي بنقدمها لله. والحلقة اللي جاية هنتكلم عن كل اللي يخص ذبائح العبادة. برنامج الرجل حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قول له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من أعز الأصحاب. اللي ضايق أكتر في الموقف إن اللي كان متصل أصلاً كان عاوز يخبر صاحبه بإعلان شغل بمقابل مغري جداً في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جداً. أنت عارف الموقف ده بيفكرني بإيه؟ طبعاً مع الفارق بالظبط، قصة أبونا آدم في الجنة اللي رفض إنه يظهر قدام ربنا بحجة إنه عريان، وده كان أول اعتراف لأول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقوله آدم أين أنت؟ جه رد آدم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه تمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه الفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا ناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، ويا ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلاً في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلاً؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جداً ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبداً هو واحد بس، هو ربنا، مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت مع كل أعذارك مع عريك ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس إنك قدام قدسته عريان مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، أرجوك أرجوك ما تهربش منه. لما تحس إن طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لأنه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وإيدي غطى لضعفك. أنا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحا، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقا، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولا ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعا فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعا بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكا بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتوقع أن حلقة النهاردة تكون ممتعة، خاصة للناس اللي بتشجع واللي بتحب الكرة الأسبانية، خاصة نادي برشلونة هناك. بطل حلقتنا النهاردة اترشح أكتر من مرة لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. أول مرة ترشح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم كان سنه 20 سنة، فاز كأفضل لاعب في العالم وهو في سن 22 سنة، والغريب أنه حصل على هذا اللقب 4 مرات متتالية، ودي حاجة عمرها ما حصلت في العالم أن يكون في لاعب بيحصل على أفضل لاعب في العالم 4 سنين ورا بعض. حقيقة حلقتنا النهاردة عن معشوق جماهير الكرة في العالم ليونيل ميسي. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني ونشوف ربنا عايز يقودنا في ايه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنحكي عن واحد من أكتر مشاهير كرة القدم في العالم تأثير، ميسي اللاعب المعجزة وساحر الكرة العالمي. ميسي ولد صغير، اتولد يوم 24 يونيو سنة 87، الموطن الأصلي ليه الأرجنتين. لما كان عنده 5 سنين لعب مع نادي، النادي ده أبوه كان بينتمي لي، النادي ده اسمه جراندولي. لكن في سنة 95 اتنقل ميسي لنادي تاني، النادي التاني اسمه نيولز أولد. وفي سنة 95 انتقل ميسي لنادي تاني، لكن حصلت مشكلة. اكتشف ميسي وفي سن 11 من عمره انه بيعاني من مرض خطير، والمرض ده ممكن يمنعه انه يلعب كورة مدى الحياة. كان المرض هو نقص هرمون النمو. كان في فريق فكر انه يضمه ليه، والفريق ده اسمه ريفر بليت. والحقيقة المشكلة ان الفريق ده ما كانش عنده امكانيات مادية يساعد بيها ميسي في العلاج، اللي كان 900 دولار في الشهر. لكن نادي برشلونة شاف الولد الصغير ده وسمع بالموهبة بتاعته، واتصل واحد من أقارب ميسي بالفريق بتاع برشلونة، وبدأ برشلونة يطلب من ميسي وأسرته إن هم يتنقلوا إلى أسبانيا عشان يعيشوا هناك، وبدأ يعرض موهبته على إدارة النادي. والحقيقة موهبة ميسي أذهلت إدارة النادي، لدرجة أنهم عرضوا أنهم يعملوا إقامة كاملة للأسرة بتاعته في أسبانيا، وكمان يتكفلوا بكل مصاريف العلاج. وبدأ ميسي يلعب مع فريق الشباب في نادي برشلونة، وبدأت الأمور تمشي. بس يا ترى هيكمل ولا إيه اللي هيحصل، وهيعمل إيه في نقص هرمون النمو؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل قصتنا مع برنامجكم كارت أصفر مع واحد من مشاهير اللعبة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم عن واحد من مشاهير لعبة كرة القدم، وإحنا بنتكلم عن ميسي. ميسي بعد ما اكتشف نقص هرمون النمو وبدأ فريق نادي برشلونة يضمه لي، كان وقتها طوله 140 سنتي. الحقيقة هو دلوقتي طوله ما بيتعداش 170 سنتي. حس ساعتها انه يمكن ما ينفعش يكمل، لكن بالإرادة وبوقفة النادي جنبه وبإمكانيات اللي ربنا حطها فيه، نجح ميسي انه يبقى أعظم لاعب في العالم لمدة 4 سنين متتالية. عزيزي الشاب، عاوز أسألك سؤال، هو أنت لو كنت مكان ميسي واكتشفت أن عندك مشكلة في النمو كنت هتكمل كورة؟ أحيانا كتير بتواجهنا في الحياة بعض المشاكل، بعض الظروف، بعضنا بيستسلم ليها ويترمي في أحضان المشكلة، وفي ناس تانية بيقبلوا التحدي وبيبذلوا المجهود وبيعملوا الدور اللي عليهم. يمكن تكون شايف نفسك صعب انك تحقق الانتصار، يمكن تكون حاسس بالهزيمة، يمكن كمان تقرير كل اللي حواليك محبط، يمكن كمان شايف ان امكانياتك مش هتساعدك. عاوز اشجعك، عاوز اقولك الله يقدر يعمل بيك امور كتيرة، بس ده مش هيحصل وانت مستسلم لافكار ابليس حاططها فيك، افكار الله مش موافق بيها. الله بيدعوك أن تكون بطل. تعالوا مرة تانية نخرج لفاصل صغير، نرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة عن مشاهير اللعبة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من كارت أصفر عن ميسي أسطورة العالم. الكتاب بيعلمنا إنه الله بيقيمنا بصورة مختلفة عن تقييم الآخرين، أحيانا كمان مختلفة عن تقييمنا لأنفسنا. موسى شايف نفسه ما ينفعش. يقول الكتاب المقدس: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لكن الله شايف حاجة تاني، فيقول له في سفر الخروج إصحاح 4 وعدد 12: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يمكن تكون شايف نفسك زي داود اللي محدش شايف إنه ينفع، لكن الله تقييمه: وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. اوعى تفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. تعالوا نخرج آخر فاصل ونرجع مرة تاني نشوف ربنا عايز يكمل معانا إيه، ونقول لك أنت محبوب على قلب ربنا وهو عايز يعمل منك بطل. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب. اوعى إبليس يقنعك إنك فاشل. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الله بيدعوك إنك تستخدم كل الطاقات اللي أوجدها فيك. ممكن تكون أفضل من أفضل لاعب، الله حط ده فيك. المهم مش المباريات اللي تتلعب، المهم تكون أفضل لاعب في مباراة الحياة. لو استجبت لقيادة المدرب، المدرب العظيم شخص ربنا يسوع المسيح، وكمان بذلت قصارى مجهودك، انت هتكون أفضل لاعب ومش هتكون فاشل أبدا. أشكركم أعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه معانا. توقع أن ربنا يستخدم الكلمات دي لتغيير حياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد البرنامج ومقدمه القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سي لافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك.

والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفة وتتحد معاك وتقولك لتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وإن كان فيها ألم. عينينا على مكسب أنك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تبنوا ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وإليك

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
10: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبداً، ولا آية ولا كلمة.
10: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
10: استشهدي بأحدهم إذن؟
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
10: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
10: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور يتغير.
10: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله،
0: وأحيانا بدون صوت يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول.
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه، قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: الفنان العظيم والمشهور والكاتب الصحفي المحترم والمخرج المغني والمدير الرسام والمؤلف المنتج المصور والواعظ المشهور الممثل المهندس والعازف الجامد المنتج والملحن الموزع الرهيب المدرس الفظيع الناظر الموجه الكبير المذيع اللميع وسيادة الطبيب. أبوس إيدك، انزل في أرضنا هنا، عيش مع باقي الكائنات اللي شبهك وشبههم. لو سمحت بطل تنطيط وفزلكة، وانزل من على السلم لا تقع تتكسر. إخواتك هنا من نفس الطينة والعجينة بتاعتك، خف علينا شوية وارحمنا أبوس إيديك. لا عندك إيد زيادة ولا رجل مني ناقصة، وعيش عيشتنا إله يسترك. وده آخر كلام عندي بقى.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضيه، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت والقيناها، هنشغل لك راديو سلافي.

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل، كلمة الله من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان المرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطى خطية ويحسب في روحه هو كامل، يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية، هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك، كيف يقول الكتاب قاعدة يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بوذنك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

صباح الخير، أنا وجيه من تونس، مؤمن بالمسيح. حبيت أشارككم بصلاة من أجل حماية تونس ولكل العالم. يا ربنا نحب نشكرك من أجل رحمتك التي لا تفنى يا رب، نشكرك من أجل مراحمك التي تتجدد كل صباح يا رب. يا ربنا مصدق في كلمتك اللي تقول في مزمور 91 أنك تنجينا من فخ الصياد ومن الوباء الخطر. يا ربنا نتمسك بالوعد هذا اللي وعدته لينا يا رب، أنك تنجينا من الوباء الخطر. فيا رب حط ما بين يديك تونس يا رب وجميع العالم يا رب، أنك تنجينا من هذا الوباء الخطر وترحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا سيد. يا سيد احنا مصدقين وعودك اللي تقول انه لا تدنو ضربة من خيمتك يا رب. يا رب احنا نقف في الثغرة في الوقت هذا يا رب، ونرفع مناجات وصلوات واصوام وتضرعات لك ايها السيد، ونتشفع يا رب من اجل العالم يا رب، نتشفع من أجل بلادنا تونس يا رب، نتشفع من أجل كل بلدان العالم، من أجل البشرية الكل. ارحمنا يا رب، ارحمنا يا رب، وارحم جميع العالم يا رب. صلي صلاتي هذه في اسم يسوع الحي، آمين.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره وعجبي. الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار وعجبي. ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن وعجبي. كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين وعجبي. كنتم مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. الإيمان هو أثمن شيء في نظر الله، لأنه يعطيه المجال للتدخل في كل شيء وبلا تحفظ. إن حدود الإيمان هي إمكانيات الله غير المحدودة، وإمكانيات الإيمان مصدرها مخازن الله التي تعمل لحساب الإيمان وحده. الإيمان يكرم الله، والله بدوره يكرم الإيمان. الإيمان والعيان أمران على طرفي نقيض، ولا يوجد بينهما أي موافقة أو مشاركة أو مخالطة أو حل وسط. أثمن ما في الإيمان أنه يخص الله في وسط عالم لا يؤمن إلا بما هو مرئي فقط. الإيمان هو منهج القديسين في حياة ترضي الله فقط، ولا تعمل حسابا للناس أيا كانت هويتهم. الإيمان هو خطة الله في حياة كل قديس أراد الله أن يمتعه بكل ما هو سماوي وهو على الأرض. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد. الإيمان هو القوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاطم.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

يقول يهوشافاط: يا رب إله أباءنا، أما أنت هو الله في السماء وأنت المتسلط على جميع ممالك الأمم، وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف معك. ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض من أمام شعبك إسرائيل وعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد؟ فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لإسمك قائلين: إذا جاء علينا شر، سيف قضاء أو وباء أو جوع، ووقفنا أمام هذا البيت وصرخنا إليك من ضيقنا، فإنك تسمع وتخلص. والآن وذا بنو عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع إسرائيل يدخلون إليهم حين جاءوا من أرض مصر، بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم، هوذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا إياه. يا إلهنا، أما تقضي عليهم؟ لأن ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي من جلدته،

يا محب البشر، ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: بص، ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايماً ينصحوا بأهمية التمرينات الرياضية، أهميتها للجسم بصفة عامة، وأهميتها كمان لو في أمراض أو حاجة بتبقي محتاجة تكوني بتقوي جسمك بالرياضة. ودايماً يقولوا كده، دربوا نفسكم على الرياضة إن شاء الله حتى نص ساعة في اليوم، لأنها مهمة جداً للإنسان، مهمة للقلب والصحة العامة وتنظيم النفس وحرق الدهون وغيرها كتير قوي من الفوائد. وعلى قد ما إحنا عارفين الفوائد دي، لكن للأسف مش بننفذ نصيحة الدكاترة. تفتكري بقى السمع ممكن يفيد الجسم بالفوائد اللي سمعتيها دي؟ يعني تسمعي وما تنفذيش وجسمك يبقى كويس وتحرق الدهون؟ أعتقد لا. المعرفة لوحدها مش كفاية، لكن التطبيق مهم، يعني مهم تمارسي رياضة تقريباً في اليوم نص ساعة. نفس الأمر الرياضة الخاصة اللي وصانا بيها الكتاب المقدس. أيوة، الكتاب المقدس هو كمان وصانا نكون بمارس رياضة، لأنها ليها فوائد مش بس للجسد، دي للفكر والروح والذهن. بتكلم عنها في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وعدد 7 و8، بيقول كده: وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. حياة التقوى رياضة مطلوبة مننا، وحياة التقوى يعني الحياة حسب وصايا الكتاب المقدس. إحنا عارفين كتير قوي، يعني أنت بتقري كتاب مقدس وأنت بتصلي وبتقضي وقت تقري كتاب المقدس وبتقضي وقت تصلي، لكن مش بتعملي بالكلام ده. بمعنى الكتاب بيقول لكل زوجة اخضعي لجوزك، كمان بيقول لها ما تبقيش نكدية في وسط أسرتك، والجواب اللين يصرف الغضب، وده مهم قوي في وسط المناقشة. لكن كل ما تمري بموقف تنسي كل الكلام ده وما تعمليش بيه. بمعنى لو في موقف بينك وبين جوزك تقفي تقولي لا أنا مش هسمع الكلام في الوقت ده. بمعنى أنه أي حاجة تزعلك في البيت تبقي نكدية ومكشرة على طول. بمعنى أنه في أي مناقشة يلاقي الكلام مش لين، لكن كلام زي السيف ممكن يكون بيدبح اللي قصادك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وزي ما معرفت فوائد الرياضة ملهاش لازمة من غير ما تمارسيها، كمان علشان تعرفي وصايا الكتاب المقدس ملهاش أي فايدة إلا لما تروضي نفسك وتطبقي كل اللي انت قريتيه وسمعتيه. أنا معاكي، صحيح في الأول الأمر هيكون صعب جداً، لأنه عشان تنظمي نفسك وتكوني بتعملي الشيء اللي عايزه منك ربنا ده بيحتاج شوية تنازل منك. بس زي ما إحنا ساعات نلجأ لمدرب علشان خاطر يساعدنا في الرياضة الجسدية، أنت كمان تلجأ لمدرب علشان يساعدك في الرياضة الروحية دي. ومفيش أعظم من مدرب اللي هو السيد المسيح، لأنه على فكرة من أهم صفات المدرب أن يكون مدرب صبور، وطبعا مفيش أكتر حد صبور زي السيد المسيح. عنده طول أناة كبيرة جدا معاك، هيقف معاك ويقولك لا هنا نظمي فكرك أكتر من كده، أنت تسرعتي واتكلمتي وكان لازم تفكري قبل ما تتكلمي علشان ما تجرحيش حد، وهيفضل يقولك لا هنا خلي بالك لازم تصبري شوية وتهدي شوية علشان خاطر تقدري تخضعي لجوزك، وهيفضل كده يديكي في إرشاداته لحد ما تبتدي فعلا تطبقي ده. وعايزة أقولك إنه لو نفستي مش هيكون سهل عليكي إنك تنجحي من أول مرة، وده الطبيعي، أي شخص بيبتدي رياضة مش بينجح من أول مرة، أنت نفس الحكاية. بس لو حسيتي فشل اطلعي اجري وروحي لسيد المسيح وقولي يا رب أنا فعلا فشلت في الموضوع ده، ساعدني إني أكون بعمل كده، روضي نفسك إنك تكوني بتعملي ده، وفي الآخر بعد مرة واتنين وتلاتة ومعاكي المدرب اللي بيصبر عليكي وعنده طول أناة هتظبطي الحركة اللي عايزها منك مدربك. في الموقف ده هتكوني أكثر ليونة وانت بتتكلمي وبتتناقشي مع جوزك، في الموقف ده كلامك مش هيبقى حاد لكن هيبقى لين، وكل موقف هتمري فيه هتكوني فعلاً بتمجدي ربنا في حياتك، هتكوني بتمارسي حياة التقوى اللي هي أهم بكتير من الرياضة نفسها، وساعتها هتحسي بالراحة الفكرية والذهنية من كل مرارة وحقد وغضب. وعلى فكرة الراحة الروحية كمان بتدي راحة جسدية وصحية، العلم أثبت كده إن أمراض كتيرة قوي زي السرطان، القلب، السكر، الضغط، وأمراض اللي بتصيب المعدة والقولون من أسبابها الحالة النفسية وعدم السلام والعصبية والكراهية وعدم الغفران. لكن بحياة التقوى كل ده هيكون مش فيكي، لأن مش هيبقى عندك مرارة كتير بحيث أنه يبقى فيه معدة تعبانة أو قلب أو سكر أو لكن هيبقى عندك حياة سلام، هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الأمور، هتدربي نفسك مع السيد المسيح على كده. من فضلك لو أنت سمعتيني دلوقت وشايفة أنه عندك حاجة أن أنا اتكلمت عنها، عندك سرعة في الغضب، عندك عدم غفران، مش قادرة تخضع لجوزك، ارفع عينك للمسيح وقول يا رب أنا بسمع كتير عن كده. ممكن تكون مش دي أول مرة تسمع فيها الكلام ده، سمعتيها كتير وقريتي كتير إنه لازم تعملي كده، لكن النهاردة من فضلك خدي القرار معايا، يا رب أنا عايزة أعيش، عايزة أنمو في حياة النضج وحياة الإيمان من خلال أني أطبق كلامك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لن تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك: لا تخف، لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

حقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطيه.

تغير الظروف يدفع الناس لتغيير مواقفهم دون أن يشعروا بأنهم مذبذبين. حين تقنع عميلاً ما بأن قرار شرائه لمنتج ما في الماضي كان صحيحاً 100% لأنه في وقت الشراء كانت الظروف تبرر ذلك، أما الآن فقد تغيرت هذه الظروف بشكل كبير، الأمر الذي يبرر اتخاذ قرار مخالف مثل شراء منتج آخر، هذا يجعل العميل يشعر بأنه لا زال ثابتاً على موقفه الأصلي، لولا أن تغير الظروف هو ما أدى لتغير قراره الآن، وليس هو نفسه، فالناس تحب أن تبدو ثابتة على مواقفها، هذا الأمر يزيد مع كبر السن.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تقف بجانب النهر وتأمل في الحصول على سمك، عد لبيتك واصنع شبكة صيد. لا تشتكي وتأمل في معجزة، ابحث عن أدوات لتحقيق ما تريده واصنع معجزتك بنفسك. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تشكو الفقر وأنت لا تفعل شيئا لزيادة دخلك. تقديم أمير كيني.
1: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين، وهي صورة الجنة. بعد شوية دخلنا في الصورة تاني، وهي كانت صورة السفينة. بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، واللي النهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم، خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً اتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمور، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيزي المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه.

ورجعنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بعد الفاصل علشان نشوف ايه التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط واهله، لكن ربنا في الاول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك، ولوط واحد من الناس اللي تأثروا في الحرب دي. وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن في مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعمور، صاهرهم يعني جوزهم بولاده، جوزهم بناته، وبعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل، احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح، زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير معرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيهم. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من امتى الكلام ده؟ من امتى انت بتاع ربنا؟ من امتى انت هتعمل مبشر معانا؟ يا اخوانا الله يحرق البلد تعالوا نطلع برا. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، ما حدش قدر يقول له انت غلطان لان حياة نوح كانت شاهدة، لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهدة معرفش. انا خايف أعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها لأننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. آخر حاجة قبل ما نختم، ما أمر ما أبشع النهاية التي انتهى إليها لوط. نهاية كانت زوجة متحولة إلى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وامر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع اهل سدوم وعمورة بالنار، ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن اكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت انه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت
مفتوح على العالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب. لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده. بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق، فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر تطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال النسيح، الحلقة الرابعة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وقلنا كما حكينا في الحلقات السابقة أن المثل يبين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف لهم، باش يوضح حقائق يبي صاحب المثل أنه يوصلها للناس هضمة. وطبعا المسيح عليه المبدأ هذا استخدم الأمثال باش يتكلم، وحتى نذكر من سبيل الذكر أن التلاميذ قالوا له كيف أنت لما معانا تحكي لنا بوضوح على كل شيء تبين لنا في ملكوت الله وفي الأسرار، ولما تحكي مع الناس تحكي بأمثال. والمسيح طبعا جاوبه مع شيء هذا، والغرض المسيح من ذكر الأمثال أنه يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاء من أجله للعالم متاعنا أو للكرة الأرضية متاعنا. وكنا في الحلقات الماضية حكينا عليه عدة أمثال زي مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، وهي اللي كلها أو الأمثلة هذه اللي ذكرناها قبل تشير أو تبين سعي الله وهو يدور علينا نحن البشر الخطأ. يحكوا أن في واحد سأل واحد من البحارة لما كان مسافر في سفينة وسألها السؤال، هل تعرف شيء على علم الفلك؟ جاوب البحار، لا ما نعرفش. فقال له ضاع ربع عمرك. وسألها مرة ثانية، هل تعرف علم الجيولوجيا؟ جاوب لا. فقال له ضاع نصف عمرك. سألها مرة ثالثة، هل تعرف الفلسفة؟ جاوب البحار لا. فقال له الشاب ضاع منك ثلاثة أربع عمرك. وبالصدفة صار أن هبت ريح عاصفة فملت السفينة بالمية وقريب غرقت السفينة. فسأل البحار الراجل هل تعرف تعوم؟ أو الشاب هذا، فالشاب جاوبه قال له لا. فقال له معناها ضاع عمرك كله. القصة هذه ممكن تكون معروفة عن الناس واجدة، لكن فيها أو تبين أو تحمل في معناها معنى بليغ أو معنى مهم. فهي تبين أهمية أن يعرف الإنسان مجموعة من الأمور أو حاجات معينة من دون الأخرى. وكيف ما قلنا الأمور هذه اللي لازم يعرفها الإنسان لها أهمية دون الحاجات أو الأمور الأخرى. ليش؟ لأن لها أثر في حياة الإنسان نفسها. لكن هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن بعض الناس حتى وإن سمعوا على الأمور الهامة هذه اللي تمس مصير حياتهم ما يعدلوش أو ما يكثرتوش بيها، وما يبذلوش حتى ولو جهد بسيط باش يعرفوا المزيد عليها، أو يحاولوا أنهم يختبروها بأنفسهم. وهذه طبيعة البشر مع الأسف، لأن في اللي ما يرغبش أنه يتبع النصايح اللي تقدم له ويحسب نفسه أنه إنسان حكيم. يعني لو جبتي طفل صغير أو جبت طفل صغير قعدت تحكي له 24 ساعة أن النار تحرق وتوجع ولا حيسمعك، لين ما يحط يده في النار وتنحرق يده ويعيط ويقعد يبكي، بعدين حيفهم بروحه تلقائيا أن النار ممكن تحرقه. وهذا هو المقصود بالمثل، ان الانسان ما يعدلش. الطفل تقعد تشرح له النار نار لانه ما جربش وما يبيش يجرب انه يبتعد او يسمع النصيحه، الا ما جرب روحه حرقه النار بعدين يبتعد. طبعا عليه رده فعل الانسان تجاه الحقائق الروحيه اللي تمس حياته. تكلم المخلص المسيح بمثل الزارع اللي هو حنتكلم عليه اليوم، وشبه المسيح المزارع هذا اللي يزرع بشارة الخلاص المفرحة. أما ردة فعل الشر أو ردة فعل البشر، لأن البشر تفكيرهم يفكروا بالشر بالطبيعة ناحية أو اتجاه البشارة هذه، فجبهها بأربع أنواع من أنواع التربة. حنتكلم عن مثل المزارع هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل إن المسيح تكلم عليه مثل المزارع، فبدال مخلص المسيح المثل هذا لما قال هو ذات زارع قد خرج ليزرع. وهنا طبعا شبه المسيح حامل رسالة الإنجيل بالمزارع، أما الزرع اللي يزرع فهو يشير لبشارة الخلاص المفرحة اللي يعلنها للناس. وكيف ما ذكرنا تكلم المسيح على أربعة ردود أو أربعة أصناف من البشر باتجاه البشرة هذه أو البشارة. تكلم المسيح على الصنف الأول من البشر فقال وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. وشرح بعدين بعد ما انتهى من كلام الناس وقعد بروحه مع التلاميذ، طبعا سألوه شن تقصد، شرح لهم القصد متاعه فقال كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. لأنه هو شبه الزرع الأول أنه يزرع الطريق. إذن معناه في من يسمع بشارة خلاص وما يفهمش أي شيء منها وما يقدرش يستوعبها بعدة أسباب، ممكن يكون هو مؤمن بشيء معين مثلا وثني أو كذا، أو مؤمن في أرواح أو مؤمن في شياطين أو مؤمن في أي ديانة من الديانات اللي يعتنقوا فيها البشر اللي هي الديانات الخاطئة اللي هي بعيدة على كلمة الله. طبعا كيف ما قلنا أن بشارة الخلاص اللي يسمحها ما فهمش منها شيء وما يقدرش يستوعبها، علل المسيح الشيء هذا بأن الشرير يجي ويخطف كل اللي زرعه. ففي ناس واجدة لما يسمعوا بشارة خلاص المجاني، لأن البشارة هذه بالإنجيل أو بشارة بالمسيح بالمجال مش بالفلوس، طبعا يبينوا ويبدو كأنهم يسمعوا في لغة أجنبية ما يفهموهاش، وعشان هيك نشوفوهم ما تجاوبوش البث مع هذا البشارة. لما نجي نوقف قدام واحد ونجد نحكي له على الله وعلى الملكوت وعلى الملائكة وعلى المسيح اللي يجي يخلص، يجد بحثية ويبحث يمين الشمال كأنه مش فاهم شيء وهو فاهم. هذه هي المشكلة، إنه هو فاهم لكن ما بيش يستوعب، هو رافض من جوه قلبه أن يستوعب أو أنه يصدق شيء بعيد عليه تصوره البشري البسيط. لكن الإنجيل واضح لكل الناس، يعني يقدر يفهم الإنسان حتى الطفل لازم ما يفهم حاجة. فأخوتي المستمعين، الصنف الثاني من البشر اللي حكى عليهم المسيح قال عليهم في الآية الثانية وسقط آخر على الأماكن المحجرة، يعني اللي فيها حيط، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة. لما الوطاء كما احنا عارفين فيها حيط واجد، طبعا هذه ما تنفعش للزراعة. ليش؟ لأن مليانة حيط ما فيهاش تربة، ممكن تزرع فيها الجرة تطلع بعد 20 سنة أو شيء، لكن تزرع فيها خضرة ومش هتطلع، أو قمح الشعير حيبدأ نص الأرض أو أكثر من نصها فاضي. ليش؟ لأنه فيها حيط. كمل السيد المسيح له المجد قال حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف. طبعا كيف ما عارفين نحن لما نزرع مثلا قمح في وطاء فيها حيط ما فيش عمق أو طين تحت واجدة، فتبدأ البذرة تطلع في الأرض اللي هي ما هيش عميقة، أو شنو يصير تاني يوم تطلع الشمس تجف تنحرق من الشمس. ليش؟ لأن البذرة لما تمشي عروقها في الأرض تبدأ تسحب المية اللي في التربة، لكن لما تشرق الشمس طبعا يصير نتح، والعمليات هذين اللي يصير في المزروعات عارفين إن درسناها في المدرسة. فشين يصير؟ إن الشمس تبخر يطلع المية الموجودة في النبات، بما أن العروق موصلانش للوطاة تحت حجف وتنحرق، وهذا هو السبب. وشرح على الصنف هذا فقال، طبعا اللي قال السيد المسيح في المثل، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة. أنا بيّن لنا المسيح من يقصد باللي مزروع في أرض مليانة حيط، هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والنوع هذا من الناس طبعا شوفوه في الأشخاص اللي هم يسمعوا بشارة الخلاص ويقبلوها بفرح. بنجي مثلا
واحد يبشر الناس، في مجموعة من الناس أو واحد من الناس هذه يسمع يفرح وزيطة زنبليطة يديرها ويقول آمنت بالمسيح وا وا وا، لكن إيمانه خارجي مش إيمانه باطني، يعني إيمانه مش في قلبه، إيمانه يجامل وكيف ما نقوله منافق. لما يصير فيها العصر ويصير فيها أحيانا يصير فيه، وهذا اللحظة فيه على مر العصور اضطهاد للمؤمنين بالرب يسوع المسيح، فيصير طبعا باختلاف البلدان أن يصير اضطهاد في دولة أن تبدأ تطارد فيهم وتحكم عليهم أنهم طبعا بأسباب ملفق دلفيق أنهم يسبوا في الآلهة أو يسبوا في ديانة معينة. إذا واحد تنصر في أي بلاد إسلامية وعربية تقيم القيامة ويديروا زحف مقدس ويبوا يشنقوه مرتد على الإسلام، وهذا يصير مش حتى في البلاد الإسلامية، حتى عند البوذيين وغيرهم حتى الوثنيين، كل واحد يرغب أو يبي يغير من الواقع اللي هو مفروض عليه فرض من ولادته من بوه وأمه، طبعا يعاقب مع أنه هو ما عنده السبب. بوه وأمه طلعوا بوذيين، ناط في الدنيا لقى بوه وأمه البوذيين، كبر فهم الحقيقة، لقى أن الرب يسوع هو المخلص، آمن بالمخلص، تاني يوم يلقى روحه معلق من كرعيه. فهذوم الناس شنو يصير فيهم من هم كما سميناهم منافقين أو انتعين الزيطة الزنبليطة؟ ليش؟ لأن اللي معاهم اللي بشرهم معاهم وقاعدين وتمام، لكن بعدين لما يصير فيها تزرزير ومطاردات، أول واحد تلقاه طالع فوق السطاح ومطلع علم ويهتف بالكلام اللي يبوه طبعا الناس اللي يضطهدوا في المسيح. أخوتي المستمعين، تكلم المسيح على الصنف الثالث من البشر فقال عليهم وسقط آخر على الشوك. أحيانا إحنا منجو نزرع مزرعة نزرع في حاجة فيها تلقى فيها عشب وشوك وواوا، طبعا الناس المزارعين المحترفين شن يديروا؟ يمشي نطفوا الوطاء قبل وبعدين يزرعوها. طبعا وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه. وبين المسيح المثل أو الكلام هذا فقال والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغني يخنقان الكلمة فسير بلا ثمر. هذوما هم اللي يسمعوا ببشارة الخلاص لكن هم الواجدة وسعيهم جمع المال يجعلان كلمة الله بلا ثمر في حياتهم. نفسرها قبل ما نخش على الفاصل القصير، النقطة هذه لنا مهمة. تو نحن في عصر تكنولوجيا وساتليت وتلفزيون، تفتح التلفزيون عندك 1500 قناة، ممكن منها 500 قناة تتكلم عليه الله وعلى التوبة والغفران والخلاص، والناس تسمع. لكن تاني يوم لما ينوض الصبح يمشي الشغل ويمشي يسوق وعنده ضايقة مالية ينسى الكلام اللي سمع كله في القناة هذه. يعني ممكن هو يسمع البشارة وفي وقتها ممكن يفرح بها ويسمع بانتباه يتبعها ساعة أو ساعتين ويسمع، لكن تاني يوم أول ما ينوض الصبح مجرد يشرب قهوته، مجرد يشرب القهوة متاعه، أسأله شن الحلقة اللي سمعتها أمس، يقول لك الله أعلم، توا خليني في اليوم، عش يومك حتى حين موعد نومك. ليش؟ لأن الناس مهتمة بالحياة اليومية وجمع المال و و و. لو خيرنا واحد تعال، جيت مسكته هو طالع من حوش من الصباح، لا تعال عندك طريقين، تمشي طريق تمشي شغلك والله تمشي معانا نبشره بالله وبال تقول بحت يمين شو ما يقول لك يا اسمع اخويا الصراحه اللي نقلنا الشغل ويقطع علي المرتب مش عارشني، يلا السلام عليكم مره ثانيه لما يكون عندي وقت حنمشي معك. حيختار انه يمشي للفلوس، هذا واضح، لان الانسان طماع ديما بحت في اللي في يده ما بحتش في اللي قدام. تو اخوتي المستمعين ننتقلوا فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

0: اشتهى قلبي. أخوة المستمعين، كيف ما تكلمنا عليه الصنف الثالث قبل الفاصل الموسيقي، المسيح تكلم على الصنف الرابع والأخير من البشر، فقال عليهم المسيح: وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. وبعدها شرحت طبعا للتلاميذ لما سألوه على المثل، قال لهم: وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض منه وآخر 60 وآخر 30. طبعا الآيات اللي قريناها هذه كلها في حلقتنا اليوم موجودة في إنجيل متى لصحة 13 من الآية 3 إلى 9 ومن الآية 18 إلى 23. من الواضح أخوتي المستمعين أن الأشخاص هذوما هم أشخاص اللي تجاوب مع بشارة خلاص المفرحة وعمل الروح القدس في قلوبهم، فيؤمنوا بمخلص المسيح وبعمل الفداء اللي قام به عشان خطرهم على الصليب، هم حينالوا الغفران على خطاياهم ويصبحوا خليقة جديدة، أي يظهر الثمر في حياتهم. طبعا هذوما اللي هم الصنف الرابع اللي تكلم عليه، اللي هم سقطوا على أرض جيدة. طبعا أخوتي المستمعين، السؤال لك أنت أخوي المستمع، السؤال لك أنت أختي المستمع: من أي صنف من البشر أنت؟ من أي صنف من البشر أنت؟ من أي صنف من البشر أنت؟ هل أنت من الصنف الأول اللي ما يبيش يسمع ويفهم بشارة خلاص مسكر ذانه، والله من الصنف الثاني اللي هو ما هوش مستعد أن يدفع الثمن ويواجه الضيقات والألام؟ هذا اللي قلنا لما يصير فيها الزر تلقيه أول واحد يهتف بالاسم الطاغوت والشيطان ويعلق علم فوق سطحهم ويدير روحها معهم. طبعا الصنف الثالث اللي تكلمنا عليه اللي هو سيب أو يخلي هموم العالم وغرور الغنى يخنقوا أو يموتوا كلمة الله الحية اللي في قلبه. اختار الدنيا مش آخرة، كما نقوله في عندك حياة دنيا في حياة آخرة، حياة أبدية. فهذوما الصنف الثالث هم يختاروا حياة الدنيا، يقول لك بلا آخرة ينسى، تشيني الله بشارة ودير ودير، لا خليني عايش. هذا هو مبدأهم. طبعا سؤالي تو: هل أنتم من الصنف الأخير اللي هو الرابع اللي تجاوب مع عمل روح الله القدوس وبشارة الخلاص المفرحة ويؤمن بيها؟ نتمنى أنكم تكونوا من الصنف الرابع هذا اللي يقبل نعمة الله في حياته وخلاصه المجيد، وهيك يجي الإنسان بالثمر الوفير. السؤال اللي نحب أخوتي المستمعين إن نخليه لكم ونطرح عليكم: هل تعرف المسيح المخلص؟ معرفتك أو معرفتك أختي المستمعة بأمور واجدة ممكن يفيدك أو يفيدك في بعض الوقت ويساعدك في أوقات أخرى. يعني واحد لما يكون كما نقول عنده خبرة من الدنيا، شايف عنده اختبارات وصار له حاجات، طبعا يبدأ عنده خبرة في الحياة. هذا ليش الناس الكبار في السن نسألوهم ونقول عليهم حكماء؟ لأنهم شافوا تجارب وشافوا حاجات في الدنيا خلت عندهم خبرة بيش يختاروا الشيء الصح. لكن المعرفة المضبوطة أو الحقة هي المعرفة خلاص المسيح. فإن عرفت كل شيء ما عرفتش المسيح، معناه ضاع عمرك كله هنا على الأرض وضاع حتى مستقبلك الأبدي. أخوتي المستمعين، الموضوع هذا مهم جدا جدا جدا وله علاقة بحياتكم اللي على الأرض والحياة الأبدية اللي بعدين، فما تهونوش في الأمر هذا. فأنتوا محتاجين أنكم تحصلوا على غفران خطاياكم، وهذه هي البشارة المفرحة أن الله دزلنا المسيح باش يموت بدالنا على الصليب، ولما نتوبوا ونؤمنوا به نتحصل على الغفران ونتحصل على الخلود. فأخوتي المستمعين، هذا هو المحك الآن، هذا هو الفرصة، جاتنا البشارة نسمعه عن المسيح وغفرانه والفداء متاعه. لازم نضيعش الفرصة، ناخذوها نؤمن به، نتوبوا ونستغفر الله ونبدو حياتنا كمؤمنين به. ف هل مستمعين الكرام حتؤمنوا برسالة الإنجيل المفرحة ولا لا؟ نتمنى أنكم تفكروا كويس قبل ما تتخذوا قرار، لأن قرار هذا لا علاقة بحياتكم على الأرض وحياتكم الأبدية، هل هتكون في النار أو مع المسيح في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك CLV Radio. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: أتمنى أخوتي المستمعين أنكم تتخذوا قراركم بسرعة، وما تنسوش أن الله هيساعدكم لما تطلبوا الغفران. أخوتي المستمعين، نلتقي في حلقة القادمة إن شاء الله، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 25.
2: القيم الروحية الجزء الأول متى 6:19-34. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. بهذه الطريقة يبدأ النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس. ودعوني أذكركم بأننا نقوم بدراسة الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر كما نجدها في متى 5:6-7. ففي متى 5 كان التحدي أن ننظر إلى داخلنا ونتأمل بالمواقف الجميلة التي ستتطور في قلب كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ثم بعد التحدي الذي تضعه أمامنا الأعداد الافتتاحية من الإصحاح الخامس بأن ننظر إلى داخلنا بهذه الطريقة، ما تبقى من هذا الإصحاح الطويل يخبرنا الآن أن ننظر حولنا ونطبق هذه المواقف على علاقاتنا. وإلى أن وصلت المرحلة التي أخبرنا فيها يسوع عما ينبغي أن نكتشف عندما ننظر إلى الداخل وعندما ننظر حولنا، نكون قد أصبحنا حاضرين للبدء بالإصحاح السادس، لأنه يبدأ بإخبارنا بأن ننظر إلى فوق، لأننا لن نجد أبدا هذه القيم في داخلنا، ولن تكون لنا أبدا العلاقات التي يفترض بنا التمتع بها إلا إذا نظرنا إلى فوق ونلنا نعمة من الله. النصف الأول من متى 6 أتى على ذكر ثلاثة مناهج أو نظم روحية تزودنا بنظرة منظمة إلى فوق. هذه النظم هي نظام العطاء ونظام الصلاة ونظام الصوم كما ذكرها ربنا. وهنا في النصف الثاني من الإصحاح السادس سوف يبدأ يسوع بالتعليم عن القيم، أي عن تلك القيم التي نتمتع بها عندما ننظر إلى فوق. فعندما تنظرون إلى فوق ومن ثم تنزلون من على رأس الجبل محتفظين بنهج النظر إلى فوق، وعندما تبنون علاقات مع الناس والأشياء في هذا العالم، إلى ما تتوصلون؟ سوف تتوصلون إلى قيم روحية. إن القيم الروحية التي ينالها الشخص الذي ينظر إلى فوق هي التعليم الذي نجده في متى 6:19-34. وبينما يصل يسوع إلى هذا التعليم عن القيم، تخبرنا المقاطع الافتتاحية أن كنوزنا أو إذا شئتم قيمنا لا ينبغي أن تكون مؤسسة على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وينقب السارقون ويسرقون. بكلمة أخرى، جميع قيمنا لا ينبغي أن تصنع من أمور تزول قيمتها أو يمكن أن تنزع منا، بل ينبغي أن نكنز لأنفسنا كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا تتضاءل قيمة الأشياء وحيث نحتفظ بهذه الكنوز بدون أن ينزعها أحد منا. بإعطائنا هذا التعليم أعتقد أن يسوع يخبرنا أنه من الممكن أن نتمتع بالقيم الأرضية ومن الممكن أن نتمتع بالقيم الروحية، وبالطبع يحضنا على الحصول على قيم سماوية ليس لكونها قاعدة دينية كان يؤسسها، بل لأنه يحبنا. فهو لا يريد أن تصبح كل قيمنا مغلفة بأشياء يمكن أن تنزع منا أو بأشياء تزول أو تضمحل قيمتها. إلى جانب هذا التعليم الافتتاحي حول القيم، يعطينا يسوع في العدد 21 واحدا من أعظم تصريحاته، قال: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. السؤال هنا في هذا المقطع الافتتاحي، أي في الأعداد 19-21، هو ليس فقط عن أين هو مكان كنزك، بل أين هو قلبك، لأنه حيث تكون قيامك وحيث تكون كنوزك فهناك أيضا سيكون قلبك. وكتلميذ ليسوع المسيح، مع نظرتك إلى الداخل ونظرتك حولك ونظرتك إلى فوق، فأين ينبغي أن يكون قلبك؟ لا ينبغي أن ينشغل قلبك بأمور تفنى وتزول قيمتها، ولا بأشياء تنزع منا، ولا بمجرد أمور مادية ليست ذات قيمة تذكر. يعتبر هذا دليلا عظيما لقيمنا، حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. هذه حقيقة عظيمة، وإذ يبدأ يسوع بإعطائنا تعليما حول القيم الروحية، يبدأ تقريبا بطريقة قاسية ومباشرة. فكما ترون، ما كان يفعله هو أنه كان يتحدانا بالسؤال التالي: ما هي قيمكم وأين هو قلبكم؟ أعتقد أنه لو كان يسوع هنا اليوم ولو أراد أن يعلم عن القيم، ولو كانت لديه مقابلة من أسئلة وأجوبة، ولو طرحتم عليه هذا السؤال: كيف نعرف ما هي قيمنا؟ أعتقد أن يسوع كان سيكون عمليا تماما كما نجده أمامنا هنا، وكان سيقول أمرا كالتالي: دعونا نجلس لساعتين من الزمان ونتكلم عن كيفية صرفكم لأموالكم في السنوات الخمس الماضية، أو ائتوني بمفكراتكم للخمس سنوات الماضية وأظهروا لي كيف قضيتم وقتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وكيف استخدمتم مالكم في السنوات الخمس الأخيرة، وعندها سأريكم ما هي قيمكم، وسوف أريكم أين هو قلبكم، وعندها سوف يكون بإمكاننا أن نتكلم عن أين ينبغي أن تكون قيمكم وأين ينبغي أن يكون قلبكم. في هذا المقطع الافتتاحي يبدو وكأن يسوع يعلمنا عن القيم بإثارة السؤال: ماذا تعملون طوال اليوم بوقتكم بطاقتكم وبمالكم؟ فهذا يظهر ما هي قيمكم، فقيمكم ونشاطاتكم التي تمثل قيمكم ينبغي ألا تكون مغمورة بالأمور الأرضية الزائلة والتي تنزع منكم. فكل شيء مادي لدينا سوف ينزع منا يوما ما، ولن تكون لدينا جيوب في القبر، ولن نأخذ معنا شيئا من مقتنياتنا، بل سوف ينزع منا كل شيء. فلماذا سيغمر قلبكم وقيمكم بأمور تعلمون أنها سوف تؤخذ منكم وتعطى لآخرين، أو بأمور تفقد قيمتها، أو بأمور غير أبدية لأنها غير روحية؟ يطرح يسوع سؤالا آخر في المقطع التالي الذي نجد فيه تعليما عظيما من يسوع في الأعداد 22 و23، يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم، ما هي قيمكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور، وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد. إذن ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ عدة سنوات: أكثر الإيجابي، قلل السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن رجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. فإيليا على جبل الكرمل رجوعا إلى الإصحاح 18 من سفر الملوك الأول، أتذكرون ذلك التحدي الذي وضعه أمام شعب الله الذين كانوا بمعظمهم يعبدون البعل؟ فأمام أنبياء الآلهة الكاذبة التي كان الشعب يعبدوها، أعطاهم إيليا ذلك التحدي العظيم، حيث قال: دعوا هؤلاء الأنبياء الكذبة يقدمون ذبيحة على مذبح، وأنا سأقدم ذبيحة على مذبح آخر، وبعد ذلك سنصلي لإلهنا لكي ينزل نارا من السماء بطريقة خارقة للطبيعة لكي تأكل الذبيحة. فليصلوا هم لإلههم وأنا سأصلي لإلهي، وسوف نرى إله من منا هو الإله الحقيقي. هل تذكرون هذا الاختبار العظيم على جبل الكرمل؟ هل سبق ولاحظتم السؤال الذي طرحه إيليا على شعب الله بينما كان يضع أمامهم ذلك البرهان العظيم عن حقيقة ومصداقية الله الحي؟ كان سؤاله الذي طرحه على شعب الله: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا نظرتم إلى ترجمة أخرى للكتاب المقدس تجدونها تقول شيئا كالتالي: إلى متى ستعرجون بين الرأيين؟ أو إلى متى ستبقون مترددين واقفين على السياج؟ وتابع بالقول: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه. ألقى أحد مشاهير الوعاظ عظة حول هذه القصة، ألقى هذه العظة في واشنطن دي سي، وختم عظته بالقول: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه واذهبوا إلى الجحيم. كانت هذه عظة ديناميكية جبارة، وأعتقد أن هذا ما كان إيليا يقوله على جبل الكرمل مجددا: إنها الحقيقة ذاتها، لا تكونوا منفصمي الشخصية روحيا، فإن كان الرب هو الله فالتزموا به واتبعوه. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الموضوع، وبهذه الطريقة ينبغي أن تكون نظرتنا الخارجية للأمور. هكذا ينبغي أن تكون ذهنيتنا، أي أن نكون ذوي ذهن موحد وليس ذوي ذهن مزدوج متقلقل. في يعقوب الإصحاح الأول قال يعقوب الرسول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهكذا يقول: طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. طهروا قلوبكم بمعنى حولوا قلوبكم المتقلقلة والمزدوجة إلى قلوب موحدة. هذا ما قصد يعقوب قوله، وهنا نجد حقيقة عظيمة، وهذه الحقيقة تثير السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ وهنا أيضا نحن نرجع إلى الطريقة التي بدأت بها الموعظة على الجبل، فما هي مواقفكم؟ وكيف ترون الأمور؟ وبماذا تفكرون طوال النهار؟ إن هذا سيعطيكم دليلا حقيقيا صادقا لنظام قيمكم المسيحية. ونحن الآن بصدد معالجة موضوع القيم الروحية. القيمة التي نتكلم عنها اليوم تختص بالكلام والتصرف باقتناع وبجرأة، أي أن نتصرف بطريقة مرضية أمام الرب. ولقد تعامل يسوع مع هذه القضية في العددين 22 و23: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. وكما قلنا في حلقتنا السابقة، تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة للغاية أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم ما هي قيامكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن. ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم، ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة، ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ سنوات عديدة، والتي تقول: أكثروا الإيجابي، قللوا السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن الرجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. ثم عندما تصلون إلى العدد التالي، أي العدد 24، يطرح يسوع سؤالا عن القيم. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهذا يطرح السؤال التالي: من وماذا نخدم طوال اليوم؟ أو ما هي ولاءاتنا؟ يعود بنا هذا إلى المقطع السابق، العدد 22 و23، حيث توضع أمامنا قضية أننا إذا تمتعنا بذهن موحد فسوف نفرح باتباع يسوع، ولكن إذا أردنا الأفضل من العالمين، أي من هذا العالم ومن السماء أيضا، أي إذا أمنتم وفي نفس الوقت شككتم، وإذا كنتم تعانون من الانفصام الروحي بالشخصية، فسوف تكونون تحاولون المستحيل. لقد طلب يسوع من الناس التزاما كاملا، وأي شيء أقل من الالتزام الكامل سوف يقود إلى الكثير من الحزن والكآبة. أذكر أنني سمعت أستاذا في علم النفس لم يكن مؤمنا، وهو يعلم بما أسميته أقسام نماذج المنطق. قال أننا جميعا لدينا أشياء في أذهاننا هي في صراع مع بعضها البعض، فإن صح واحد منها فلا يمكن أن يكون الآخر صحيحا في الوقت ذاته، ولكننا لا نفكر في كوننا نحاول أن نؤمن بالاثنين معا. مثلا قال عالم النفس هذا أن رجال الدين هؤلاء سيقولون: الرب راعي فلا يعوزني شيء، ولكن سرعان ما سوف يعانون من أمراض القرحة والحمى والصداع، وسوف يقول لهم الناس ولسيما الأطباء أنهم مرتعبون، ويعوزهم الكثير من السلام ويغمرهم القلق، ثم يقول: ماذا سيفعل أشخاص مثل هؤلاء؟ دعوني أخبركم ماذا سيفعلون. ولأهداف توضيحية قال عالم النفس أنه وكأنهم يبنون جدارا داخل أذهانهم، ويوجدون قسمين من نماذج المنطق في أذهانهم. في واحد من قسمين نماذج المنطق هذين يؤمن هؤلاء بكل الأمور المتضمنة في مزمور الرب راعية، ولكن بينما يفكرون بهذه الطريقة لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بالقرحة والحمى والصداع، ولا بأية أمور أخرى قد يخافون منها، أو أنهم يجلسون على كرسي ويقلقون. وبينما يقلقون لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بأنه يفترض بهم أن يثقوا بهذا الراعي الصالح، وهكذا يحتفظون بهذا الأمر في القسم الثاني من نماذج منطقهم. ولكنه يقول أن كل هذه الأفكار المتضاربة

عقلهم اللاواعي بهذه الأفكار المتضاربة، عندها سيصرخ عقلهم اللاواعي مخاطبا عقلهم الواعي بالقول: من الأفضل لك أن تحافظ على محتوياتك موحدة. فهذه الحالة ستؤدي بنا إلى الجنون. وقال أستاذ علم النفس أن هذه الحالة قد تؤدي حتى إلى ما يسمى بالانهيار العقلي. فالذي يحدث بالحقيقة هو أن جزء من العقل اللاواعي يستلم القيادة، ومن ثم يستلم القسم الآخر القيادة بعد ذلك. فبالإمكان مراقبة هكذا أشخاص في مستشفى الأمراض العقلية لفترة وجيزة، وبالإمكان القول أنهم يبدون وكأنهم أسعد بشر وأهنأهم على الأرض. ولكن سرعان ما سيبدو الوضع وكأن جزء من العقل يتوقف عن العمل ويستلم الجزء الآخر دفة القيادة، وهكذا يصبحون مضطربين وقلقين. لقد كان أستاذ علم النفس هذا يصف ما أسماه الانفصام الروحي في الشخصية وإحدى عوارضه. ولقد علم يسوع بهذا الأمر منذ 2000 عام. فهناك على رأس الجبل كان يسوع يحض هؤلاء التلاميذ الذي كان يدعوهم ليصبحوا رسله بأن يصيروا حله وجوابه، وكان يقول لهم: اسمعوا الآن، إن كنتم ستتبعونني فالأفضل لكم أن تتبعوني بذهن موحد وليس بذهن مزدوج. إياكم والرؤية الروحية المزدوجة، وإياكم والانفصام الروحي في الشخصية. فليس بإمكانكم أن تخدموا ربين، ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال، وبإمكانكم أن تستبدلوا المال بأي إله آخر. لا تقدرون أن تخدموا الله وذواتكم، ولا تقدرون أن تخدموا الله وزوجاتكم، ولا تقدرن أن تخدمن الله وأزواجكن. بمعنى ما، لا تقدرون أن تخدموا الله بهذا النوع من الالتزام والولاء الكامل، وأن يكون لديكم في الوقت ذاته التزام ولاء لأي شخص آخر، فهذا لن يكون التزاما كاملا تجاه الله بعد. فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فإما أن يخدم الواحد أو أن يخدم الآخر. هذا سؤال لسبر أغوار أو أعماق القلب الإنساني عندما يتعلق الأمر بالقيم. فمن أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وهل ترى كم هو تعليم يسوع المسيح ثقيل حول موضوع القيم؟ فهنا تطرح أسئلة كثيرة: من أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ وماذا تفعل طوال النهار؟ وما هي ولاءاتك؟ وما هي مواقفك؟ وما هي نشاطاتك؟ هذه الأمور سوف تزودك بدليل للائحة قيمك. ثم نجد هذا المقطع العظيم الذي فيه يثير يسوع السؤال: بماذا تهتم طوال النهار؟ فلنتأمل الآن بما يقلقك ويشغلك طوال النهار. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يطرح يسوع هنا السؤال التالي: بماذا تهتمون طوال النهار؟ وكم من الطاقة الفكرية تستهلكون خلال قلقكم هذا؟ دعونا نتأمل بالقضايا التي تقد مضاجعكم. هذا ما كان يقوله يسوع، لأننا إذا ناقشنا ما تقلقون بشأنه طوال النهار فسوف نتعلم شيئا عن قيامكم، أليس كذلك؟ وبعد التركيز على هذه الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، يعطينا يسوع التعليم العظيم عن الأولويات. فهو يقول: أولا، ينبغي أن تكون هذه الأولوية الأولى. فدعوني أكلمكم عن طموحاتكم. فما هو الأمر الذي ترغبون به طوال النهار؟ ينبغي أن يكون هذا ما ترغبون به إن كنتم بالحقيقة تلاميذي، وهذا ما ينبغي أن تطلبوه إن كنتم بالحقيقة تلاميذي. اطلبوا أولا ملكوت الله بره، وكل تلك الأشياء التي تقلقون حيالها سوف تعطى لكم وتزاد.
اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذا يعني أن حكم الله

حياتكم تماما كما صليتم صلاة التلاميذ ليأتي ملكوتك. فحكم الله على قلبكم وما يريكم الله إياه بأنه الصحيح على صعيد الحياة اليومية فليكن هذا أولا. تأملوا بكل أولوياتكم وكأنها كانت هدفا تصوبون عليه، وفي وسط هذا الهدف توجد نقطة سوداء تحيط بها دوائر متسعة تدريجيا. إن لوحة الهدف هذه مرسوم عليها دوائر متسعة تدريجيا، والهدف هو إصابة النقطة السوداء في وسط الدائرة، وتسمى هذه النقطة السوداء الداخلية نقطة الهدف المركزية. فماذا ينبغي أن تكون نقطة الهدف المركزية في لوحة أهداف أولوياتكم؟ وعلى ضوء نقطة الهدف المركزية هذه، ماذا ينبغي أن تكون الدائرة الأولى الأقرب التي تحيط بهذه النقطة المركزية؟ وماذا ينبغي أن تكون الدائرة الثانية والدائرة الثالثة؟ يخبرنا يسوع هنا بأن نقطة الهدف المركزية ينبغي أن تكون ملكوت الله وبره، ثم بعد هذا يمكنكم الاهتمام بالدائرة الثانية والثالثة وحتى العاشرة. هذا هو تعليم يسوع عن القيم الروحية، فلقد علمنا عن النظم الروحية التي ينبغي أن يتحلى بها تلميذه، وهنا في النصف الثاني من الأصحاح الثالث من إنجيل متى يعلمنا عن القيم الروحية للتلميذ الحقيقي للمسيح.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفايه، فبحطه بالتساوي على البشره، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الاس بي اف في الكريم ده، وهي درجه الحمايه من الشمس، تتراوح ما بين 30 و 40. البس كمان نظاره شمس او كاب لو الشمس قويه قوي. النقطه اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنيه ولا جافه ولا مختلطه، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجه تستعملي ايه لبشرتك بطريقه صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة وأحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس باقي بشرتك كويسة أو يمكن أحيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجة كل شوية تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدودة قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشرة جافة وفعلا محتاجة ترطيب طول الوقت. النقط اللي جاية هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مرة في اليوم، استنوني بعد الفاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي، وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه، وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي، ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول، وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة. اغسلي وشك الصبح وبالليل، ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة، واغسلي إيدك قبل ما تغسلي وشك، وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار، لكن اتأكدي إن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب، وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش، وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات، لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.

أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادرون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.
1: أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

0: لما الدنيا بتمشي معانا بشكل كويس، ناس كتير مش بيحسوا بالاحتياج الحقيقي لله. لكن لما بتيجي مشاكل وبنحس ان صلواتنا بترجع لينا تاني من السقف، بنشوف الله وجها لوجه. اللي عايزنا نلاقي ملجأنا فيه هو، مش في الحاجات اللي حوالينا. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العظة بتاعتنا بنتكلم عن إزاي نعبد الله، والنهاردة بنطبق مع بعض الدروس اللي يسوع علمها للمرأة عند البئر في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي تعالوا نشوف الصلاة غير المستجابة.
1: وعشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة. والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول. عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء. عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه. ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله إدى أيوب 10 أولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة. 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1 وعدد 21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، أرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني. وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة. لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني. والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي ثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردل. مراتي كانت متعودة تقول اللي أمي كانت بتقوله، وهو أنه أحيانا لما بناكل بين الوجبات نفسنا بتتسد. وده صحيح. فلو شربت عصير مثلا مش هكون عايز اكل لمدة يوم ونص وبفقد شهيتي. هقولك على اللي بيحصل. احنا بنملى حياتنا بحاجات كتير مختلفة، ولو كان عندنا مساحة صغيرة من الوقت بنحط حاجات تانية، وده بيخلي حياتنا مشغولة جدا، وبناخد كل كفايتنا من الحاجات دي علشان نقدر نعيش. ولما بنعمل كده بننسى الله. احنا بنتجاهل الآب اللي شايف العابدين. للأسف ساعات الخدمة نفسها تكون بتلهينا عن عبادة الرب. تخيل انك بتصحى بدري علشان تروح توزع اكل للمحتاجين. اكيد دي خدمة حلوة، بس ممكن وانت بتعمل كده كل يوم تلاقي نفسك من غير شركة مع الله. اسمحوا لي اختم ببعض الملاحظات. العبادة يا صديقي هي قلب كل خدمة. هل مصدق ده؟ بفتكر الكلمات اللي قالها القسيس ويرسبي في كتابه عن العبادة. كان بيتكلم عن كل الحاجات اللي بنعملها باستثناء العبادة، وبعدها بيقول أقول إيه أكتر من كده عن الوقت بتاع مسابقات مدارس الأحد، خدمات الأتوبيس، تجمعات الشباب، برامج التلمذة، ندوات نمو الكنيسة، حركات تجديد الليتورجية، والبرامج المسكونية، والترقيات الطائفية، وكل الحاجات دي اللي بتوعد بحياة جديدة ليا والشعب الكنيسة. لكنها ما كانتش بتعمل كده، لأنها كانت زهور مقطوفة ملهاش جذور. الحاجات دي انفصلت عن العبادة، وبالتالي ما قدرتش تنتج ثمر. وده بيقول لنا ليه النجاح في المشاريع دي بيخلق مشاكل أكتر ما بيحل. لأنه التركيز على نجاحاتنا غالبا ما بيكون على تقنيات البشر وإنجازاتهم، لكن مش على قوة الله ومجده. وده قلب الخدمة. إحنا بنخدم لأننا بنحب الله وبنعبده، وده أساس الهدف من الحياة. عندنا واحدة حياتها كانت بايظة بسبب جوازاتها، اتجوزت 5 مرات وكانت بتعيش مع راجل مش جوزها، هل هنقول انها فشلت في علاقاتها الزوجية؟ وحتى بمعايير النهاردة هو ده الفشل. ويسوع بيقول لها ليه ما تبقيش عابدة؟ من سنين كتير، من أكتر من 25 سنة، كتبت كتاب بعنوان الفشل الباب الخلفي للنجاح، ولفت نظري أنه لغاية دلوقتي لسه بيطبع. وعايز أقول لكم أنه السبب هو أنه اتباع بشكل كويس في معهد مودي للكتاب المقدس أثناء وقت الامتحانات. لكن عارفين أنا ليه كتبت الكتاب ده؟ كنت قاعد قبل كده في فصل في كلية اللاهوت من سنين طويلة، وسمعت أستاذ لاهوت بيقول جملة واحدة أثرتني، والجملة ببساطة كانت النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش متاح للكل. مش كل شخص هيقدر ينجح انه يكون عنده فلوس كتير، مش الكل هينجح في شغله، وممكن مش الكل هيقدر ينجح في جوازه. النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش اختيار لناس كتير، لكن الشركة مع الله متاحة. تقدر تسعد قلب الله لما تكون عابد بغض النظر عن الماضي بتاعك. تقدر تتعلم عبادة الله، ولما تعبده هتقدر تحقق سرور الآب اللي بيدور على عابدين، ومش مهم عنده هيلاقيهم في أنهي طبقة من المجتمع، هو هيلاقي اللي عارفين جمال الغفران، وهيلاقي ناس بتسعد قلبه لأنه القوة اللي بتجذبهم هي العبادة. خلوني أقول لكم على ملاحظة أخيرة، العبادة هي أساس الخدمة وهي أساس الهدف. وبالمناسبة لما نيجي نتكلم عن الهدف، فبكل تأكيد السماء مش هتكون محتاجة الوعظين، لكن هتكون محتاجة لقادة عبادة، لأننا في السماء هنكمل اللي كنا بنعمله هنا على الأرض، واللي هو عبادة الله. والله بيقول أنا عايزك تبدأ من دلوقتي. اسمحوا لي أقول لكم على حاجة أخيرة، وهو أنه العبادة هي قلب الكرازة. وملفت للنظر أنه المرأة دي لو كان عندنا وقت نقرأ باقي القصة، سابت جرة المية بتاعتها ورجعت للمدينة وقالت لكل شخص قابلته مش هو ده المسيح. في عدد 28 بيقول فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. كل فئات الناس كانت بتسأل ليه هي سابت الجرة بتاعتها، ليه ما خدتش معاها شوية مية حتى. ممكن ده يكون بسبب حماستها وقتها، ودلوقتي بعد ما دقت انتعاش المية الحية بقى بالنسبة لها المية المادية مش ضرورية، وكأنها بتقول دلوقتي أنا قابلت ماء الحياة اللي جه علشان يملى نفسي واداني ينبوع مية ينبع إلى حياة أبدية. كانت متحمسة جدا لدرجة انها نسيت انها محتاجة للمية المادية علشان تعيش. على اي حال، هي جريت وقالت للكل على اللي حصل. وفي عدد 39 بيقول فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت. وبقيت كارزة بتقود اللي حواليها للمسيح. مش حاجة رائعة انها تعلمت تعبد، اتعلمت الغفران وشوية عن العبادة وبقت كارزة. جون بايبر كان عنده حق لما قال انه الهدف الحقيقي من الارساليات مش حتى اننا نشوف الناس بتخلص زي ما بيحصل، لكن الهدف الحقيقي للكرازة في الارساليات هو العبادة. ليه؟ لاننا بنقدر الله جدا وعايزين كل لسان يسبحه، وعشان كده بنروح لاقاصي الارض، وده لمجد يسوع، وناس أكتر وثقافات أكتر ومواقف أكتر هيكونوا قادرين يسبحوا اسمه، وهو ده دافعنا. ممكن تسأل دلوقتي طب إزاي نتعلم العبادة؟ بتمنى أعرف أقدم الفكرة دي بشكل محدد أكتر في العظة اللي جاية، باستثناء أني أقول ده أنه حتى سؤال إزاي نعبد أقل أهمية من السؤال الجوهري المتعلق بالقلب والحق والأولوية. وفي محضره الحياة كلها بطريقة ما بتترتب من جديد وبتبدأ يكون لها معنى. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر أنا فشلت جدا ومش باقي كتير في حياتي وبعدت عن الله، هل حابب تنضم للمرأة دي النهاردة وتكون عابد تعبد الله وتسر قلبه؟ خلونا نصلي. أبونا السماوي بنصلي ليك بأمانة، املى كأسي يا رب، أنا برفعه ليك يا رب، تعال واروي عطش روحي. يا رب احنا عطشنا لأمور كتيرة، خلي كنيسة مودي عطشانة ليك زي الأيل اللي بتشتاق لجداول المية. تعال يا روح الله القدوس وخلي الكنيسة هنا مكان مقدس نعبدك فيه، وكل اللي حوالينا يعرفوا اننا بنعبدك. خلينا نكون شعب عابد. ساعدنا يا رب لاننا في احتياج شديد، بنعترف بخطايانا الكتيرة اللي بتقف في طريق العبادة الكاملة والمركزة. في اسم المسيح بنصلي، آمين. خليني أقدم لك اقتراح ممكن يغير حياتك.
0: قبل ما تقوم من على السرير الصبح صلي وقول يا رب مجد اسمك في حياتي على حساب نفسي، وقول الآية اللي بتقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. كان في زوجين كانوا بيتألموا بسبب وفاة بعض أولادهم، وحتى في عز الحزن الرهيب ده كان لسه الآية الكتابية بتيجي في ذهنهم. ممكن دلوقتي يكون في ناس بتسمعنا ومروا بتجربة طلاق سيئة جدا، أو أولادكم مش ماشيين في طريق الله، أو عندكم بعض المشاكل الصحية، أو بعض التجارب، أو بعض الصعوبات الكبيرة اللي مش بتقدر تشوف الله فيها. وهنا افتكر الكلمات دي، أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. تقدر تتخيلوا قد إيه نوع العبادة دي ثمين عند الله لما تبص حواليك وما تشوفش أي سبب للعبادة، وبالرغم من كل ده مكمل تعبد، لأن هو الله مش أنت. الله بينظر وبيفرح بالعابدين اللي من النوع ده. النهاردة ختمنا الجزء الأول من سلسلة من جزئين بعنوان إزاي نعبد الله، والعبادة مش هي الترانيم أو كلامنا، العبادة هي الحاجة اللي بنقدمها لله. والحلقة اللي جاية هنتكلم عن كل اللي يخص ذبائح العبادة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا

تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا: لو فلان قول له بابا مش موجود. وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ: أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من اعز الاصحاب. اللي ضايق اكتر في الموقف ان اللي كان متصل اصلا كان عاوز يخبر صاحبه باعلان شغل بمقابل مغري جدا في الجريدة الرسمية. بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جدا. انت عارف الموقف ده بيفكرني بايه؟ طبعا مع الفارق، بالظبط قصة ابونا ادم في الجنة اللي رفض انه يظهر قدام ربنا بحجة انه عريان. وده كان اول اعتراف لاول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه، لما سمع صوت ربنا بيقول له: ادم اين انت؟ جه رد ادم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا، أنه تعرى أو انكشف أو أنه اتمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه الفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، ويا ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلا في نفسه ويقول: أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلا؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جدا ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبدا هو واحد بس، هو ربنا. مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت، مع كل أعذارك، مع عريك، ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس انك قدام قدسته عريان، مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، ارجوك ارجوك ما تهربش منه. لما تحس ان طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لانه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك: اعتبر حضني ستر لعريك وايدي غطى لضعفك. انا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك، لاني اخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموتى سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: فقال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال: من يمكن مساعدتي؟ إلى من يمكنني أنا مساعدتي؟ خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلاء.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل الصبا.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتوقع أن حلقة النهاردة تكون ممتعة، خاصة للناس اللي بتشجع واللي بتحب الكرة الأسبانية، خاصة نادي برشلونة هناك. بطل حلقتنا النهاردة اترشح أكتر من مرة لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. أول مرة ترشح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم كان سنه 20 سنة، فاز كأفضل لاعب في العالم وهو في سن 22 سنة، والغريب أنه حصل على هذا اللقب 4 مرات متتالية، ودي حاجة عمرها ما حصلت في العالم أن يكون في لاعب بيحصل على أفضل لاعب في العالم 4 سنين ورا بعض. حقيقة حلقتنا النهاردة عن معشوق جماهير الكرة في العالم ليونيل ميسي. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني ونشوف ربنا عايز يقودنا في ايه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنحكي عن واحد من أكتر مشاهير كرة القدم في العالم تأثير، ميسي اللاعب المعجزة وساحر الكرة العالمي. ميسي ولد صغير، اتولد يوم 24 يونيو سنة 87، الموطن الأصلي ليه الأرجنتين. لما كان عنده 5 سنين لعب مع نادي، النادي ده أبوه كان بينتمي لي، النادي ده اسمه جراندولي. لكن في سنة 95 اتنقل ميسي لنادي تاني، النادي التاني اسمه نيولز أولد. وفي سنة 95 انتقل ميسي لنادي تاني، لكن حصلت مشكلة. اكتشف ميسي وفي سن 11 من عمره انه بيعاني من مرض خطير، والمرض ده ممكن يمنعه انه يلعب كورة مدى الحياة. كان المرض هو نقص هرمون النمو. كان في فريق فكر انه يضمه ليه، والفريق ده اسمه ريفر بليت. والحقيقة المشكلة ان الفريق ده ما كانش عنده امكانيات مادية يساعد بيها ميسي في العلاج، اللي كان 900 دولار في الشهر. لكن نادي برشلونة شاف الولد الصغير ده وسمع بالموهبة بتاعته، واتصل واحد من أقارب ميسي بالفريق بتاع برشلونة، وبدأ برشلونة يطلب من ميسي وأسرته إن هم يتنقلوا إلى أسبانيا عشان يعيشوا هناك، وبدأ يعرض موهبته على إدارة النادي. والحقيقة موهبة ميسي أذهلت إدارة النادي، لدرجة أنهم عرضوا أنهم يعملوا إقامة كاملة للأسرة بتاعته في أسبانيا، وكمان يتكفلوا بكل مصاريف العلاج. وبدأ ميسي يلعب مع فريق الشباب في نادي برشلونة، وبدأت الأمور تمشي. بس يا ترى هيكمل ولا إيه اللي هيحصل، وهيعمل إيه في نقص هرمون النمو؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل قصتنا مع برنامجكم كارت أصفر مع واحد من مشاهير اللعبة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم عن واحد من مشاهير لعبة كرة القدم، وإحنا بنتكلم عن ميسي. ميسي بعد ما اكتشف نقص هرمون النمو وبدأ فريق نادي برشلونة يضم لي، كان وقتها طوله 140 سنتي. الحقيقة هو دلوقتي طوله ما بيتعداش 170 سنتي. حس ساعتها انه يمكن ما ينفعش يكمل، لكن بالإرادة وبوقفة النادي جنبه وبإمكانيات اللي ربنا حطها فيه، نجح ميسي انه يبقى أعظم لاعب في العالم لمدة 4 سنين متتالية. عزيزي الشاب، عاوز أسألك سؤال، هو أنت لو كنت مكان ميسي واكتشفت أن عندك مشكلة في النمو كنت هتكمل كورة؟ أحيانا كتير بتواجهنا في الحياة بعض المشاكل، بعض الظروف، بعضنا بيستسلم ليها ويترمي في أحضان المشكلة، وفي ناس تانية بيقبلوا التحدي وبيبذلوا المجهود وبيعملوا الدور اللي عليهم. يمكن تكون شايف نفسك صعب انك تحقق الانتصار، يمكن تكون حاسس بالهزيمة، يمكن كمان تقرير كل اللي حواليك محبط، يمكن كمان شايف ان امكانياتك مش هتساعدك. عاوز اشجعك، عاوز اقولك الله يقدر يعمل بيك امور كتيرة، بس ده مش هيحصل وانت مستسلم لافكار ابليس حاططها فيك، أفكار الله مش موافق بيها. الله بيدعوك أن تكون بطل. تعالوا مرة تانية نخرج لفاصل صغير، نرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة عن مشاهير اللعبة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من كارت أصفر عن ميسي أسطورة العالم. الكتاب بيعلمنا إنه الله بيقيمنا بصورة مختلفة عن تقييم الآخرين، أحيانا كمان مختلفة عن تقييمنا لأنفسنا. موسى شايف نفسه ما ينفعش، يقول الكتاب المقدس: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لكن الله شايف حاجة تاني، فيقول له في سفر الخروج إصحاح 4 وعدد 12: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يمكن تكون شايف نفسك زي داود اللي ما حدش شايف إنه ينفع، لكن الله تقييمه: وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. اوعى تفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. تعالوا نخرج آخر فاصل ونرجع مرة تاني نشوف ربنا عايز يكمل معانا إيه، ونقول لك أنت محبوب على قلب ربنا، هو عايز يعمل منك بطل. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب. اوعى إبليس يقنعك إنك فاشل. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الله بيدعوك إنك تستخدم كل الطاقات اللي أوجدها فيك. ممكن تكون أفضل من أفضل لاعب، الله حط ده فيك. المهم مش المباريات اللي تتلعب، المهم تكون أفضل لاعب في مباراة الحياة. لو استجبت لقيادة المدرب، المدرب العظيم شخص ربنا يسوع المسيح، وكمان بذلت قصارى مجهودك، انت هتكون أفضل لاعب ومش هتكون فاشل أبدا. أشكركم أعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه معانا. توقع أن ربنا يستخدم الكلمات دي لتغيير حياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد البرنامج ومقدمه القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radiocv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أسألك يا إلهي الفائق الجود والرأفة أن تنقذني من الاهتمام العالمي حتى لا أرتبط برباط اللذة، ولا تعرقلني عوائق النفس، ولا أنفصل عنك بأي نوع من الأنواع. يا إلهي، يا عذوبة لا توصف، اللهم لا تدع اللحم والدم يظفران بي، ولا تخدعني الدنيا، ولا يصرعني الشيطان. اللهم هب لي قوة أكون بها محصنا داخل قلبي ضد كل اهتمام باطل، حتى لا أكون منجذبا لشهوات مختلفة زائلة، لأنه ليس تحت الشمس شيء ثابت، بل الكل باطل وقبض الريح. هب لي يا رب أن أطلبك وحدك فوق سائر الأمور، حتى أقول إلهي لا أريد شيئا سواك، لأن بحضورك يكون كل شيء حسنا، ويكون كل شيء حميدا ومستطابا. لك المجد إلى الأبد، آمين.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء الأجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
10: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ،
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبدا، ولا آية ولا كلمة.
10: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
10: استشهدي بأحدهم إذن.
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
10: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
10: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور يتغير.
10: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم.

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس فيما نقول،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل،
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه،
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل كلمة الله، من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب، فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر، ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان المرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا قال لها لا مثالش ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطى خطية ويحسب في روحه هو كامل يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو هو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية. هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك. كيف أقول الكتاب قاعد يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بودك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: إنما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. صديقي، إن صلاتنا أن تذهب إلى محضر الآب السماوي في شوق وجوع وعطش، وأن تنزع كل برقع ومانع يحجب رؤيتك له، وليكن حديثك معه بلا قيود أو حدود أو سدود. دعه يكلمك بكلماته الأحلى من العسل، وكلما أكلت وشبعت سبحه عظمه وافرح به. ولتكن صلاتك ترنيما وترنيمتك صلاة. نعم، قد تحمل الناية الحزينة طارة أو قثارة الفرح طارة أخرى، لكن تذكر قول الكتاب: كونوا شاكرين كل حين، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ما أجمل أن تدخل إلى مخدعك وأن تغلق بابك وتصلي لأبيك الذي يرى في الخفاء، وما أروع أن يجري حديثك معه سرا ولا رقيب، ثم تفتح بابك وتواجه العالم ويسوع معك. عش يومك في روح ما أعلنه لك الله، وطبق ما علمك الرب إياه وما وعدته به. عزيزي، ترى هل وجدت كرتا منه يقول لك فيه: حضرت ولم أجدك؟ هيا هيا الآن ادخل إلى مخدعك واختلي بإلهك لتغني معنا في حضرته.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

الفنان. الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايون انت فنان ونص كمان. سيادتك، الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك كله تلعن الظلام. لا يحزنك أنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد. كلما ازداد ثقافة المرء ازداد بؤسه. سأل الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجابه في أحلام العاجز. إن كان بيتا يخلو من الكتاب المقدس فهو بيت بلا روح. ليس القوي من يكسب الحرب دائما، إنما الضعيف من يخسر السلام دائما. من يحب الشجرة يحب أغصانها. نحن لا نحصل على السلام بالحرب وإنما بالتفاهم. إن اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة. ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد، بل أن تريد ما تعمله. إن أسوأ ما يصيب الإنسان أن يكون بلا عمل أو حب. الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل. صديقك من يصارحك بأخطائك لا من يجملها ليكسب رضاك. الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه. الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف. لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الوجود. الكلمة الطيبة جواز مرور إلى كل القلوب.

ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

Hello everyone, this is Judy Michael, your host for today. أهلا بكم, أنا Judy Michael, مذيعتكم النهاردة. And if this is your first time tuning in, welcome to the Middle East Praise Hour. لو دي أول مرة تسمعونا, أهلا بكم, إحنا Middle East Praise Hour. بتوحشوني جدا, وعايزة أقول لكم لو كنتوا عارفين فأفكركم, لو لأ فأعرفكم. Did you know that the first thing God created was light? And light مش بس معناها إنه في day and night أو light and darkness, بس light is a more symbol of God's presence, truth and holiness. النور مش بس كان بيفصل بين النهار والليل, لكن هو رمز أساسي لحضور الله وحقه وقدسته. إيه علاقة ده بحلقة النهاردة؟ هنعرف بعد الترنيمة.

0: Now.
1: You were listening to A Little Church by Toby Mac. And today's verse is from John 3, verse 20. And it says, everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. I'm reading from the NIV. وبالعربي آية النهاردة من يوحنا 3 آية 20 وبتقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لإلا توبخ أعماله. أمين. يعني الآيتين أو الآية actually بس الترجمتين بيقولوا إن كل حد بيعمل evil أو شر ما بيحبش النور، لأنه النور مش بس فكرة إن الدنيا تبقى منورة، بس فكرة إن هي مكان holy أو إنه كل الناس شايفة كل حاجة. We'll talk more about it بس بعد ما نسمع الترنيمة.

If you're loving the worship and want to stay more connected, we've got you covered. You can always visit us at radioclv.org or passionradio.org for more content and updates. You can also download the Passion Radio Network Player app on your mobile store. Don't forget to join our community on Facebook on Passion Radio Network. Share your thoughts, send your prayer requests, and stay connected with us. لو حابب اللي انت بتسمعه دلوقتي تقدر تسمعنا في اي وقت على radioclv.org او passionradio.org وتقدر تنزل الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player وتقدر تدخل على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network. ابعتوا لنا طلبات الصلاة وما تنسوش تشاركونا بيومكم.

You are listening to Litagal Waghak Amami for the Better Life. And today's verse was from John 3, verse 20. آية النهاردة كانت من يوحنا 3, آية 20. ودايما الآية دي بتوقفني في حتة إنه هو كل حاجة أنا بقولها أو بعملها ينفع أبقى بعملها في النور. مش قصدي إن أنا كل حاجة بعملها ببقى دايما مستخبية، بس فعلا كل حاجة I do or say, can I do say it in front of everybody, especially the things that I say about people. Maybe لو أنا كنت مثلا triggered أو متضايقة من حد أو عندي حاجة مضايقاني، لو أنا قلتها من وراه can I say it قصاده من غير ما يبقى مجروح أو متضايق. I guess that's the challenge of this week، إن احنا نفكر في كل حاجة بنعملها أو بنقولها، فهل هي في النور ولا لا؟

And as we come to the end of our program, حابة أسيب معاكو riddle، نلعب فزورة. هقول لكم لعبة Who Am I؟ حد من كتاب مقدس بيقول لكم، وبيقول لكم لو عرفتوني please اكتبوا لنا على الفيسبوك، قولوا لنا إجابة الريدل هي مين. And the person بيقول لكم The oxen stumbled while moving the ark of God. I reached out my hand to stop the ark from falling and God struck me dead. الشخص ده بيقول لكم انه التابوت وهو بيتنقل كان هيقع، فانا مديت ايدي علشان اسنده واول ما لمسته مت. Who am I؟ تنسوش تبعتوا لنا على الفيسبوك بيديو نتورك. مستنياكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين، وهي صورة الجنة. بعد شوية دخلنا في الصورة تاني، وهي كانت صورة السفينة. بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، واللي النهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم، خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً اتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمورة، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيزي المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه هندفع ثمنه. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة بعد الفاصل علشان نشوف ايه التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط وأهله، لكن ربنا في الأول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك، ولوط واحد من الناس اللي تأثروا في الحرب دي. وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن في مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعمور، صاهرهم يعني جوزهم ولاده جوزهم بناته، وبعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول يا ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل، احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح، زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير ما عرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيه. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من امتى الكلام ده؟ من امتى انت بتاع ربنا؟ من امتى انت هتعمل مبشر معانا؟ يا اخوانا الله يحرق البلد تعالوا نطلع بره. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، ما حدش قدر يقول له انت غلطان، لان حياة نوح كانت شاهدة. لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهدة معرفش. انا خايف اعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها لاننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. اخر حاجة قبل ما نختم، ما امر ما ابشع النهاية التي انتهى اليها لوط. نهاية كانت زوجة متحولة الى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وامر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع اهل سدوم وعمورة بالنار، ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن اكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت انه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت ما
مفتوحة للعالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب، لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده. بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق، فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار ضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة أمثال المسيح الحلقة الرابعة

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وقلنا كما حكينا في الحلقات السابقة أن المثل يبين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف لهم، باش يوضح حقائق يبي صاحب المثل أنه يوصلها للناس هذوما. وطبعا المسيح عليه المبدأ هذا استخدم الأمثال باش يتكلم، وحتى نذكر من سبيل الذكر أن التلاميذ قالوا له كيف أنت لما معانا تحكي لنا بوضوح على كل شيء تبين لنا في ملكوت الله وفي الأسرار، ولما تحكي مع الناس تحكي بأمثال. والمسيح طبعا جاوبه مع شيء هذا، والغرض المسيح من ذكر الأمثال أنه يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاء من أجله للعالم متاعنا أو للكرة الأرضية متاعنا. وكنا في الحلقات الماضية حكينا عليه عدة أمثال زي مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، وهي اللي كلها أو الأمثلة هذه اللي ذكرناها قبل تشير أو تبين سعي الله وهو يدور علينا نحن البشر الخطاة. يحكوا أن في واحد سأل واحد من البحارة لما كان مسافر في سفينة وسألها السؤال هل تعرف شيء على علم الفلك؟ جاوب البحار لا ما نعرفش. فقال لا ضاع ربع عمرك. وسأل مرة ثانية هل تعرف علم الجيولوجيا؟ جاوب لا. فقال لا ضاع نصف عمرك. سأل مرة ثالثة هل تعرف الفلسفة؟ جاوب البحار لا. فقال له الشاب ضاع منك ثلاثة أربع عمرك. وبالصدفة صار إن هبت ريح عاصفة فملت السفينة بالمية وقريب غرقت السفينة. فسأل البحار الراجل هل تعرف تعوم؟ أو الشاب هذا، فالشاب جاوبه قال له لا. فقال له معناها ضاع عمرك كله. القصة هذه ممكن تكون معروفة عن الناس واجدة، لكن فيها أو تبين أو تحمل في معناها معنى بليغ أو معنى مهم. فهي تبين أهمية أن يعرف الإنسان مجموعة من الأمور أو حاجات معينة من دون الأخرى. وكيف ما قلنا الأمور هذه اللي لازم يعرفها الإنسان لها أهمية دون الحاجات أو الأمور الأخرى. ليش؟ لأن لها أثر في حياة الإنسان نفسها. لكن هل تعرف أخوتي المستمعين أن بعض الناس حتى ونسمعوا على الأمور الهامة هذه اللي تمس مصير حياتهم ما يعدلوش أو ما يكترتوش بيها وما يبذلوش حتى ولو جهد بسيط باش يعرفوا المزيد عليها أو يحاولوا أنهم يختبروها بأنفسهم. وهذه طبيعة البشر مع الأسف، لأن في اللي ما يرغبش أنه يتبع النصايح اللي تقدم له ويحسب نفسه أنه إنسان حكيم. يعني لو جبتي طفل صغير أو جبت طفل صغير قعدت تحكي له 24 ساعة أن النار تحرق وتوجع ولا حيسمعك لين ما يحط يده في النار وتنحرق يده ويعيط ويقعد يبكي، بعدين حيفهم بروحه تلقائيا أن النار ممكن تحرقه. وهذا هو المقصود بالمثل، ان الانسان ما يعدلش. الطفل تقعد تشرح له النار نار لانه ما جربش وما يبيش يجرب انه يبتعد او يسمع النصيحه الا ما جرب روحه حرقه النار بعدين يبتعد. طبعا عليه رده فعل الانسان تجاه الحقائق الروحيه اللي تمس حياته. تكلم المخلص المسيح بمثل الزارع اللي هو حنتكلموا عليه اليوم، وشبه المسيح المزارع هذا اللي يزرع بشارة الخلاص المفرحة. أما ردة فعل الشر أو ردة فعل البشر، لأن البشر تفكيرهم يفكروا بالشر بالطبيعة ناحية أو اتجاه البشارة هذه، فجبهها بأربع أنواع من أنواع التربة. حنتكلم عن مثل المزارع هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل إن المسيح تكلم عليه مثل المزارع، فبدال مخلص المسيح المثل هذا لما قال هو ذات زارع قد خرج ليزرع. وهنا طبعا شبه المسيح حامل رسالة الإنجيل بالمزارع، أما الزرع اللي يزرع فهو يشير لبشارة الخلاص المفرحة اللي يعلنها للناس. وكيف ما ذكرنا تكلم المسيح على أربعة ردود أو أربعة أصناف من البشر باتجاه البشرة هذه أو البشارة. تكلم المسيح على الصنف الأول من البشر فقال وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. وشرح بعدين بعد ما انتهى من كلام الناس وقعد بروحه مع التلاميذ، طبعا سألوه شن تقصد، شرح لهم القصد متاعه فقال كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. لأنه هو شبه الزرع الأول أنه يزرع الطريق. إذن معناه في من يسمع بشارة الخلاص وما يفهمش أي شيء منها وما يقدرش يستوعبها بعدة أسباب، ممكن يكون هو مؤمن بشيء معين مثلا وثني أو كذا، أو مؤمن في أرواح أو مؤمن في شياطين أو مؤمن في أي ديانة من الديانات اللي يعتنقوا فيها البشر اللي هي الديانات الخاطئة اللي هي بعيدة عن كلمة الله. طبعا كيف ما قلنا أن بشارة الخلاص اللي يسمحها ما يفهمش منها شيء وما يقدرش يستوعبها، علل المسيح الشيء هذا بأن الشرير يجي ويخطف كل اللي زرعه. ففي ناس واجدة لما يسمع بشارة خلاص المجاني، لأن البشارة هذه بالإنجيل أو بشارة بالمسيح بالمجال مش بالفلوس، طبعا يبينوا ويبدو كأنهم يسمعوا في لغة أجنبية ما يفهموهاش، وعشان هيك نشوفوهم ما تجاوبوش البث مع هذا البشارة. لما نجي نوقف قدام واحد ونقعد نحكي له على الله وعلى الملكوت وعلى الملائكة وعلى المسيح اللي يجي يخلص، يقعد يبحثيه ويبحث يمين وشمال كأنه مش فاهم شيء، وهو فاهم. هذه هي المشكلة، إنه هو فاهم لكن ما بيش يستوعب، هو رافض من جوه قلبه أن يستوعب أو أن يصدق شيء بعيد عليه تصوره البشري البسيط. لكن الإنجيل واضح لكل الناس، يعني يقدر يفهم الإنسان حتى الطفل لازم ما يفهم حاجة. فأخوتي المستمعين، الصنف الثاني من البشر اللي حكى عليهم المسيح قال عليهم في الآية الثانية وسقط آخر على الأماكن المحجرة، يعني اللي فيها حيط، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة. لما الوطاء كما احنا عارفين فيها حيط واجد، طبعا هذه ما تنفعش للزراعة. ليش؟ لأن مليانة حيط ما فيهاش تربة، ممكن تزرع فيها الجرة تطلع بعد 20 سنة أو شيء، لكن تزرع فيها خضرة ومش هتطلع، أو قمح الشعير حيبدأ نص الأرض أو أكثر من نصها فاضي. ليش؟ لأن فيها حيط. كمل السيد المسيح له المجد قال حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف. طبعا كيف ما عارفين نحن لما نزرعه مثلا قمح في وطاء فيها حيط ما فيش عمق أو طين تحت واجدة، فتبدأ البذرة تطلع في الأرض اللي هي ما هيش عميقة، أو شين يصير تاني يوم تطلع الشمس تجف تنحرق من الشمس. ليش؟ لأن البذرة لما تمشي عروقها في الأرض تبدأ تسحب المية اللي في التربة، لكن لما تشرق الشمس طبعا يصير نتح، والعمليات هذين اللي يصير في المزروعات عارفين اللي درسناهم في المدرسة. فشين يصير؟ ان الشمس تبخر يطلع المية الموجودة في النبات، بما ان العروق ما وصلانش للوطاء تحت حتجف وتنحرق، وهذا هو السبب. وشرح على الصنف هذا فقال، طبعا اللي قال السيد المسيح في المثل، والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة. أنا بيّن لنا المسيح من يقصد باللي مزروع في أرض مليانة حيط، هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق واضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والنوع هذا من الناس طبعا شوفوه في الأشخاص اللي هم يسمعوا بشارة الخلاص ويقبلوها بفرح، من جي مثلا
واحد يبشر الناس، في مجموعة من الناس أو واحد من الناس هذه يسمع يفرح وزيطة زنبليطة يديرها ويقول آمنت بالمسيح وا وا وا، لكن إيمانه خارجي مش إيمانه باطني، يعني إيمانه مش في قلبه، إيمانه يجامل وكيف ما نقوله منافق. لما يصير فيها العصر ويصير فيها أحيانا يصير فيه، وهذا لاحظوا فيه على مر العصور، اضطهاد للمؤمنين بالرب يسوع المسيح، فيصير طبعا باختلاف البلدان أن يصير اضطهاد في دولة أن تبدأ تطارد فيهم وتحكم عليهم أنهم طبعا بأسباب ملفق دلفيق، أنهم يسبوا في الآلهة أو يسبوا في ديانة معينة. إذا واحد تنصر في أي بلاد إسلامية وعربية تقيم القيامة ويديروا زحف مقدس ويبوا يشنقوه مرتد على الإسلام، وهذا يصير مش حتى في البلاد الإسلامية، حتى عند البوذيين وغيرهم حتى الوثنيين، كل واحد يرغب أو يبي يغير من الواقع اللي هو مفروض عليه فرض من ولادته من بوه وأمه، طبعا يعاقب مع أنه هو ما عنده السبب، بوه وأمه طلعوا بوذيين، ناطف الدنيا لقى بوه وأمه بوذيين، كبر فهم الحقيقة لقى أن الرب يسوع هو المخلص، آمن بالمخلص، تاني يوم يلقى روحه معلق من كرعيه. فهذوم الناس شنو يصير فيهم اللي هم كما سميناهم منافقين أو انتعين الزيطة الزنبليطة؟ ليش؟ لأن اللي معاهم اللي بشرهم معاهم وقاعدين وتمام، لكن بعدين لما يصير فيها تزرزير ومطاردات، أول واحد تلقاه طالع فوق السطاح ومطلع علم ويهتف بالكلام اللي يبوه طبعا الناس اللي يضطهدوا في المسيح. أخوتي المستمعين، تكلم المسيح على الصنف الثالث من البشر فقال عليهم وسقط آخر على الشوك. أحيانا إحنا منجو نزرع مزرعة نزرع في حاجة فيها تلقى فيها عشب وشوك وا وا وا. طبعا الناس المزارعين المحترفين شنو يديروا؟ يمشي نطفوا الوطاء قبل وبعدين يزرعوها. طبعا وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه. وبين المسيح المثل أو الكلام هذا فقال والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغني يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. هذوما هم اللي يسمعوا ببشارة الخلاص لكن هم الواجدة وسعيهم جمع المال يجعلنا كلمة الله بلا ثمر في حياتهم. نفسرها قبل ما نخش على الفاصل القصير، النقطة هذه لنا مهمة. توه نحن في عصر تكنولوجيا وساتليت والتلفزيون، تفتح التلفزيون عندك 1500 قناة، ممكن منها 500 قناة تتكلم عليه الله وعلى التوبة والغفران والخلاص، والناس تسمع. لكن تاني يوم لما ينوض الصبح يمشي الشغل ويمشي يسوق وعنده ضايقة مالية ينسى الكلام اللي سمع كله في القناة هذه. يعني ممكن هو يسمع البشارة وفي وقتها ممكن يفرح بها ويسمع بانتباه يتبعها ساعة أو ساعتين ويسمع، لكن تاني يوم أول ما ينوض الصبح مجرد يشرب قهوته، مجرد يشرب القهوة متاعه، أسأله شن الحلقة اللي سمعت أمس، يقول لك الله أعلم، توه خليني في اليوم، عش يومك حتى حين موعد نومك. ليش؟ لأن الناس مهتمة بالحياة اليومية وجمع المال و و و. لو خيرنا واحد تعال، جيت مسكته هو طالع من حوش من الصباح، لا تعال عندك طريقين، تمشي طريق تمشي شغلك والله تمشي معانا نبشره بالله وبال تو بحت يمين شو ما يقول لك يا اسمع اخويا الصراحه اللي نقلنا الشغل ويقطع علي المرتب مش عارشني، يلا السلام عليكم مره ثانيه لما يكون عندي وقت حنمشي معك. حيختار انه يمشي للفلوس، هذا واضح، لان الانسان طماع ديما بحت في اللي في يده ما بحتش في اللي قدام. تو اخوتي المستمعين ننتقل لفاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: اشتهى قلبي. اخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا عليه الصنف الثالث قبل الفاصل الموسيقي، المسيح تكلم على الصنف الرابع والأخير من البشر، فقال عليهم المسيح: وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. وبعد شرحت طبعا للتلاميذ لما سألوه على المثل، قال لهم: وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض منه وآخر 60 وآخر 30. طبعا الآيات اللي قريناها هذه كلها في حلقتنا اليوم موجودة في إنجيل متى لصحة 13 من الآية 3 إلى 9 ومن الآية 18 إلى 23. من الواضح أخوتي المستمعين أن الأشخاص هذوما هم أشخاص اللي تجاوب مع بشارة خلاص المفرحة وعمل الروح القدس في قلوبهم، فيؤمنوا بمخلص المسيح وبعمل الفداء اللي قام به عشان خطرهم على الصليب، هم حينالوا الغفران على خطاياهم ويصبحوا خليقة جديدة، أي يظهر الثمر في حياتهم. طبعا هذوما اللي هم الصنف الرابع اللي تكلم عليه، اللي هم سقطوا على أرض جيدة. طبعا أخوتي المستمعين، السؤال لك أنت أخوي المستمع، السؤال لك أنت أختي المستمع: من أي صنف من البشر أنتم؟ من أي صنف من البشر أنت؟ من أي صنف من البشر أنت؟ هل أنتم من الصنف الأول اللي ما يبيش يسمع ويفهم بشارة خلاص مسكروا ذانا، والله من الصنف الثاني اللي هو ما هوش مستعد أن يدفع الثمن ويواجه الضيقات والألام؟ هذا اللي قلنا لما يصير فيها الزر تلقيه أول واحد يهتف بالاسم الطاغوت والشيطان ويعلق علم فوق سطحهم ويدير روحها معاهم. طبعا الصنف الثالث اللي تكلمنا عليه اللي هو سيب أو يخلي هموم العالم وغرور الغنى يخنقوا أو يموتوا كلمة الله الحية اللي في قلبه. اختار الدنيا مش آخرة كما نقوله، في عندك حياة دنيا في حياة آخرة، حياة أبدية. فهذوما الصنف الثالث هم يختاروا حياة الدنيا، يقول لك بلا آخرة ينسى، تشيني الله بشارة ودير ودير، لا خليني عايش، هذا هو مبدأهم. طبعا سؤالي تو: هل أنتم من الصنف الأخير اللي هو الرابع اللي تجاوب مع عمل روح الله القدوس وبشارة الخلاص المفرحة ويوم بيها؟ نتمنى أنكم تكونوا من الصنف الرابع هذا اللي يقبل نعمة الله في حياته وخلاصه المجيد، وهيك يجي الإنسان بالثمر الوفير. السؤال اللي نحب أخوتي المستمعين أن نخليه لكم ونطرح عليكم: هل تعرف المسيح المخلص؟ معرفتك أو معرفتك أختي المستمعة بأمور واجدة ممكن يفيدك أو يفيدك في بعض الوقت ويساعدك في أوقات أخرى. يعني واحد لما يكون كما نقول عنده خبرة من الدنيا، شايف عنده اختبارات وصار له حاجات، طبعا يبدأ عنده خبرة في الحياة. هذا ليش الناس الكبار في السن نسألوهم ونقول عليهم حكماء؟ لأنهم شافوا تجارب وشافوا حاجات في الدنيا خلت عندهم خبرة بيش يختاروا الشيء الصح. لكن المعرفة المضبوطة أو الحقة هي المعرفة خلاص المسيح. فإن عرفت كل شيء ما عرفتش المسيح، معناه ضاع عمرك كله هنا على الأرض وضاع حتى مستقبلك الأبدي. أخوتي المستمعين، الموضوع هذا مهم جدا جدا جدا وله علاقة بحياتكم اللي على الأرض والحياة الأبدية اللي بعدين، فما تهونوش في الأمر هذا. فأنتوا محتاجين أنكم تحصلوا على غفران خطاياكم، وهذه هي البشارة المفرحة أن الله دزلنا المسيح باش يموت بدالنا على الصليب، ولما نتوبوا نؤمنوا به نتحصل على الغفران ونتحصل على الخلود. فأخوتي المستمعين، هذا هو المحك الآن، هذا هو الفرصة، جاتنا البشارة نسمع عن المسيح وغفرانه والفداء متاعه، لازم نضيعش الفرصة ناخذوها، نؤمنوا به، نتوبوا ونستغفر الله ونبدو حياتنا كمؤمنين به. ف هل مستمعين الكرام حتؤمنوا برسالة الإنجيل المفرحة ولا لا؟ نتمنى أنكم تفكروا كويس قبل ما تتخذوا قرار، لأن القرار هذا لا علاقة بحياتكم على الأرض وحياتكم الأبدية، هل هتكون في النار أو مع المسيح في ملكوت الله. أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: اتمنى أخوتي المستمعين إنكم تتخذوا قراركم بسرعة، وما تنسوش أن الله هيساعدكم لما تطلبوا الغفران. أخوتي المستمعين، نلتقي في حلقة القادمة إن شاء الله، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: الموعظة على الجبل برنامج رقم 25.
3: القيم الروحية، الجزء الأول، متى 6:19-34. لا تكنز لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. بهذه الطريقة يبدأ النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس. ودعوني أذكركم بأننا نقوم بدراسة الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر كما نجدها في متى 5:6-7. ففي متى 5 كان التحدي أن ننظر إلى داخلنا ونتأمل بالمواقف الجميلة التي ستتطور في قلب كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ثم بعد التحدي الذي تضعه أمامنا الأعداد الافتتاحية من الإصحاح الخامس بأن ننظر إلى داخلنا بهذه الطريقة، ما تبقى من هذا الإصحاح الطويل يخبرنا الآن أن ننظر حولنا ونطبق هذه المواقف على علاقاتنا. وإلى أن وصلت المرحلة التي أخبرنا فيها يسوع عما ينبغي أن نكتشف عندما ننظر إلى الداخل وعندما ننظر حولنا، نكون قد أصبحنا حاضرين للبدء بالإصحاح السادس، لأنه يبدأ بإخبارنا بأن ننظر إلى فوق، لأننا لن نجد أبدا هذه القيم في داخلنا، ولن تكون لنا أبدا العلاقات التي يفترض بنا التمتع بها إلا إذا نظرنا إلى فوق ونلنا نعمة من الله. النصف الأول من متى 6 أتى على ذكر ثلاثة مناهج أو نظم روحية تزودنا بنظرة منظمة إلى فوق. هذه النظم هي نظام العطاء ونظام الصلاة ونظام الصوم كما ذكرها ربنا. وهنا في النصف الثاني من الإصحاح السادس سوف يبدأ يسوع بالتعليم عن القيم، أي عن تلك القيم التي نتمتع بها عندما ننظر إلى فوق. فعندما تنظرون إلى فوق ومن ثم تنزلون من على رأس الجبل محتفظين بنهج النظر إلى فوق، وعندما تبنون علاقات مع الناس والأشياء في هذا العالم، إلى ما تتوصلون؟ سوف تتوصلون إلى قيم روحية. إن القيم الروحية التي ينالها الشخص الذي ينظر إلى فوق هي التعليم الذي نجده في متى 6:19-34. وبينما يصل يسوع إلى هذا التعليم عن القيم، تخبرنا المقاطع الافتتاحية أن كنوزنا، أو إذا شئتم قيمنا، لا ينبغي أن تكون مؤسسة على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وينقب السارقون ويسرقون. بكلمة أخرى، جميع قيمنا لا ينبغي أن تصنع من أمور تزول قيمتها أو يمكن أن تنزع منا، بل ينبغي أن نكنز لأنفسنا كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا تتضاءل قيمة الأشياء، وحيث نحتفظ بهذه الكنوز بدون أن ينزعها أحد منا. بإعطائنا هذا التعليم، أعتقد أن يسوع يخبرنا أنه من الممكن أن نتمتع بالقيم الأرضية، ومن الممكن أن نتمتع بالقيم الروحية. وبالطبع يحضنا على الحصول على قيم سماوية، ليس لكونها قاعدة دينية كان يؤسسها، بل لأنه يحبنا. فهو لا يريد أن تصبح كل قيمنا مغلفة بأشياء يمكن أن تنزع منا، أو بأشياء تزول أو تضمحل قيمتها. إلى جانب هذا التعليم الافتتاحي حول القيم، يعطينا يسوع في العدد 21 واحدا من أعظم تصريحاته، قال: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. السؤال هنا في هذا المقطع الافتتاحي، أي في الأعداد 19-21، هو ليس فقط عن أين هو مكان كنزك، بل أين هو قلبك. لأنه حيث تكون قيامك وحيث تكون كنوزك، فهناك أيضا سيكون قلبك. وكتلميذ ليسوع المسيح، مع نظرتك إلى الداخل ونظرتك حولك ونظرتك إلى فوق، فأين ينبغي أن يكون قلبك؟ لا ينبغي أن ينشغل قلبك بأمور تفنى وتزول قيمتها، ولا بأشياء تنزع منا، ولا بمجرد أمور مادية ليست ذات قيمة تذكر. يعتبر هذا دليلا عظيما لقيمنا، حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. هذه حقيقة عظيمة، وإذ يبدأ يسوع بإعطائنا تعليما حول القيم الروحية، يبدأ تقريبا بطريقة قاسية ومباشرة. فكما ترون، ما كان يفعله هو أنه كان يتحدانا بالسؤال التالي: ما هي قيمكم وأين هو قلبكم؟ أعتقد أنه لو كان يسوع هنا اليوم ولو أراد أن يعلم عن القيم، ولو كانت لديه مقابلة من أسئلة وأجوبة، ولو طرحتم عليه هذا السؤال: كيف نعرف ما هي قيمنا؟ أعتقد أن يسوع كان سيكون عمليا تماما كما نجده أمامنا هنا، وكان سيقول أمرا كالتالي: دعونا نجلس لساعتين من الزمان ونتكلم عن كيفية صرفكم لأموالكم في السنوات الخمس الماضية، أو ائتوني بمفكرتكم للخمس سنوات الماضية وأظهروا لي كيف قضيتم وقتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وكيف استخدمتم مالكم في السنوات الخمس الأخيرة، وعندها سأريكم ما هي قيمكم، وسوف أريكم أين هو قلبكم، وعندها سوف يكون بإمكاننا أن نتكلم عن أين ينبغي أن تكون قيمكم وأين ينبغي أن يكون قلبكم. في هذا المقطع الافتتاحي يبدو وكأن يسوع يعلمنا عن القيم بإثارة السؤال: ماذا تعملون طوال اليوم بوقتكم بطاقتكم وبمالكم؟ فهذا يظهر ما هي قيمكم، فقيمكم ونشاطاتكم التي تمثل قيمكم ينبغي ألا تكون مغمورة بالأمور الأرضية الزائلة والتي تنزع منكم. فكل شيء مادي لدينا سوف ينزع منا يوما ما، ولن تكون لدينا جيوب في القبر ولن نأخذ معنا شيئا من مقتنياتنا، بل سوف ينزع منا كل شيء. فلماذا سيغمر قلبكم وقيمكم بأمور تعلمون أنها سوف تؤخذ منكم وتعطى لآخرين، أو بأمور تفقد قيمتها، أو بأمور غير أبدية لأنها غير روحية؟ يطرح يسوع سؤالا آخر في المقطع التالي الذي نجد فيه تعليما عظيما من يسوع في الأعداد 22 و23، يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم، ما هي قيمكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور، وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن؟ ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ عدة سنوات: أكثر الإيجابي، قلل السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن رجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. فإيليا على جبل الكرمل رجوعا إلى الإصحاح 18 من سفر الملوك الأول، أتذكرون ذلك التحدي الذي وضعه أمام شعب الله الذين كانوا بمعظمهم يعبدون البعل؟ فأمام أنبياء الآلهة الكاذبة التي كان الشعب يعبدوها، أعطاهم إيليا ذلك التحدي العظيم، حيث قال: دعوا هؤلاء الأنبياء الكذبة يقدمون ذبيحة على مذبح، وأنا سأقدم ذبيحة على مذبح آخر، وبعد ذلك سنصلي لإلهنا لكي ينزل نارا من السماء بطريقة خارقة للطبيعة لكي تأكل الذبيحة. فليصلوا هم لإلههم وأنا سأصلي لإلهي، وسوف نرى إله من منا هو الإله الحقيقي. هل تذكرون هذا الاختبار العظيم على جبل الكرمل؟ هل سبق ولاحظتم السؤال الذي طرحه إيليا على شعب الله بينما كان يضع أمامهم ذلك البرهان العظيم عن حقيقة ومصداقية الله الحي؟ كان سؤاله الذي طرحه على شعب الله: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا نظرتم إلى ترجمة أخرى للكتاب المقدس تجدونها تقول شيئا كالتالي: إلى متى ستعرجون بين الرأيين؟ أو إلى متى ستبقون مترددين واقفين على السياج؟ وتابع بالقول: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه. ألقى أحد مشاهير الوعاظ عظة حول هذه القصة، ألقى هذه العظة في واشنطن دي سي، وختم عظته بالقول: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه واذهبوا إلى الجحيم. كانت هذه عظة ديناميكية جبارة، وأعتقد أن هذا ما كان إيليا يقوله على جبل الكرمل مجددا: إنها الحقيقة ذاتها، لا تكونوا منفصمي الشخصية روحيا، فإن كان الرب هو الله فالتزموا به واتبعوه. هذه الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الموضوع، وبهذه الطريقة ينبغي أن تكون نظرتنا الخارجية للأمور. هكذا ينبغي أن تكون ذهنيتنا، أي أن نكون ذوي ذهن موحد وليس ذوي ذهن مزدوج متقلقل. في يعقوب الإصحاح الأول قال يعقوب الرسول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهكذا يقول: طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. طهروا قلوبكم بمعنى حولوا قلوبكم المتقلقلة والمزدوجة إلى قلوب موحدة. هذا ما قصد يعقوب قوله، وهنا نجد حقيقة عظيمة، وهذه الحقيقة تثير السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ وهنا أيضا نحن نرجع إلى الطريقة التي بدأت بها الموعظة على الجبل، فما هي مواقفكم؟ وكيف ترون الأمور؟ وبماذا تفكرون طوال النهار؟ إن هذا سيعطيكم دليلا حقيقيا صادقا لنظام قيمكم المسيحية. ونحن الآن بصدد معالجة موضوع القيم الروحية. القيمة التي نتكلم عنها اليوم تختص بالكلام والتصرف باقتناع وبجرأة، أي أن نتصرف بطريقة مرضية أمام الرب. ولقد تعامل يسوع مع هذه القضية في العددين 22 و23: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. وكما قلنا في حلقتنا السابقة، تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة للغاية، أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم ما هي قيامكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور، وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن. ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم، ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ سنوات عديدة، والتي تقول: أكثروا الإيجابي، قللوا السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن الرجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. ثم عندما تصلون إلى العدد التالي، أي العدد 24، يطرح يسوع سؤالا عن القيم. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهذا يطرح السؤال التالي: من وماذا نخدم طوال اليوم؟ أو ما هي ولاءاتنا؟ يعود بنا هذا إلى المقطع السابق، العدد 22 و23، حيث توضع أمامنا قضية أننا إذا تمتعنا بذهن موحد فسوف نفرح باتباع يسوع، ولكن إذا أردنا الأفضل من العالمين، أي من هذا العالم ومن السماء أيضا، أي إذا أمنتم وفي نفس الوقت شككتم، وإذا كنتم تعانون من الانفصام الروحي بالشخصية، فسوف تكونون تحاولون المستحيل. لقد طلب يسوع من الناس التزاما كاملا، وأي شيء أقل من الالتزام الكامل سوف يقود إلى الكثير من الحزن والكآبة. أذكر أنني سمعت أستاذا في علم النفس لم يكن مؤمنا، وهو يعلم بما أسميته أقسام نماذج المنطق. قال أننا جميعا لدينا أشياء في أذهاننا هي في صراع مع بعضها البعض، فإن صح واحد منها فلا يمكن أن يكون الآخر صحيحا في الوقت ذاته، ولكننا لا نفكر في كوننا نحاول أن نؤمن بالاثنين معا. مثلا قال عالم النفس هذا أن رجال الدين هؤلاء سيقولون: الرب راعي فلا يعوزني شيء، ولكن سرعان ما سوف يعانون من أمراض القرحة والحمى والصداع، وسوف يقول لهم الناس ولسيما الأطباء أنهم مرتعبون، ويعوزهم الكثير من السلام ويغمرهم القلق، ثم يقول: ماذا سيفعل أشخاص مثل هؤلاء؟ دعوني أخبركم ماذا سيفعلون. ولأهداف توضيحية قال عالم النفس أنه وكأنهم يبنون جدارا داخل أذهانهم، ويوجدون قسمين من نماذج المنطق في أذهانهم. في واحد من قسمي نماذج المنطق هذين يؤمن هؤلاء بكل الأمور المتضمنة في مزمور الرب راعية، ولكن بينما يفكرون بهذه الطريقة لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بالقرحة والحمى والصداع، ولا بأية أمور أخرى قد يخافون منها، أو أنهم يجلسون على كرسي ويقلقون، وبينما يقلقون لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بأنه يفترض بهم أن يثقوا بهذا الراعي الصالح، وهكذا يحتفظون بهذا الأمر في القسم الثاني من نماذج منطقهم. ولكنه يقول أن كل هذه الأفكار المتضاربة والمتصارعة سوف تدخل إلى خزان ذاكرتهم، لأن كل واحد منا لديه ذاكرة كاملة، ولكن القدرة على استرجاع الأمور من الذاكرة هي التي تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كل شخص يحتفظ بذاكرة كل شيء افتكر به. فهؤلاء الأشخاص يضعون كل هذه الأفكار المتضاربة في عقلهم اللاواعي أو في خزان ذاكرتهم، ولكن عقلهم اللاواعي هو بمثابة كوب، وبإمكان هذا الكوب أن يستوعب كمية محدودة قبل أن يمتلئ. وهكذا عندما تمتلئ ذاكرة عقلهم اللاواعي بهذه الأفكار المتضاربة، عندها سيصرخ عقلهم اللاواعي مخاطبا عقلهم الواعي بالقول: من الأفضل لك أن تحافظ على محتوياتك موحدة. فهذه الحالة ستؤدي بنا إلى الجنون. وقال أستاذ علم النفس أن هذه الحالة قد تؤدي حتى إلى ما يسمى بالانهيار العقلي. فالذي يحدث بالحقيقة هو أن جزء من العقل اللاواعي يستلم القيادة، ومن ثم يستلم القسم الآخر القيادة بعد ذلك. فبالإمكان مراقبة هكذا أشخاص في مستشفى الأمراض العقلية لفترة وجيزة، وبالإمكان القول أنهم يبدون وكأنهم أسعد بشر وأهنأهم على الأرض. ولكن سرعان ما سيبدو الوضع وكأن جزء من العقل يتوقف عن العمل ويستلم الجزء الآخر دفة القيادة، وهكذا يصبحون مضطربين وقلقين. لقد كان أستاذ علم النفس هذا يصف ما أسماه الانفصام الروحي في الشخصية وإحدى عوارضه. ولقد علم يسوع بهذا الأمر منذ 2000 عام، فهناك على رأس الجبل كان يسوع يحض هؤلاء التلاميذ الذي كان يدعوهم ليصبحوا رسله بأن يصيروا حله وجوابه، وكان يقول لهم: اسمعوا الآن، إن كنتم ستتبعونني فالأفضل لكم أن تتبعوني بذهن موحد وليس بذهن مزدوج. إياكم والرؤية الروحية المزدوجة، وإياكم والانفصام الروحي في الشخصية، فليس بإمكانكم أن تخدموا ربين، ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال، وبإمكانكم أن تستبدلوا المال بأي إله آخر. لا تقدرون أن تخدموا الله وذواتكم، ولا تقدرون أن تخدموا الله وزوجاتكم، ولا تقدرن أن تخدمن الله وأزواجكن. بمعنى ما، لا تقدرون أن تخدموا الله بهذا النوع من الالتزام والولاء الكامل، وأن يكون لديكم في الوقت ذاته التزام ولاء لأي شخص آخر، فهذا لن يكون التزاما كاملا تجاه الله بعد. فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فإما أن يخدم الواحد أو أن يخدم الآخر. هذا سؤال لسبر أغوار أو أعماق القلب الإنساني عندما يتعلق الأمر بالقيم. فمن أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وهل ترى كم هو تعليم يسوع المسيح ثقيل حول موضوع القيم؟ فهنا تطرح أسئلة كثيرة: من أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ وماذا تفعل طوال النهار؟ وما هي ولاءاتك؟ وما هي مواقفك؟ وما هي نشاطاتك؟ هذه الأمور سوف تزودك بدليل للائحة قيمك. ثم نجد هذا المقطع العظيم الذي فيه يثير يسوع السؤال: بماذا تهتم طوال النهار؟ فلنتأمل الآن بما يقلقك ويشغلك طوال النهار.

فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يطرح يسوع هنا السؤال التالي: بماذا تهتمون طوال النهار؟ وكم من الطاقة الفكرية تستهلكون خلال قلقكم هذا؟ دعونا نتأمل بالقضايا التي تقد مضاجعكم. هذا ما كان يقوله يسوع، لأننا إذا ناقشنا ما تقلقون بشأنه طوال النهار فسوف نتعلم شيئا عن قيامكم، أليس كذلك؟ وبعد التركيز على هذه الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، يعطينا يسوع التعليم العظيم عن الأولويات، فهو يقول: أولا ينبغي أن تكون هذه الأولوية الأولى، فدعوني أكلمكم عن طموحاتكم. فما هو الأمر الذي ترغبون به طوال النهار؟ ينبغي أن يكون هذا ما ترغبون به إن كنتم بالحقيقة تلاميذي، وهذا ما ينبغي أن تطلبوه إن كنتم بالحقيقة تلاميذي. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل تلك الأشياء التي تقلقون حيالها سوف تعطى لكم وتزاد. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذا يعني أن حكم الله على حياتكم تماما كما صليتم صلاة التلاميذ ليأتي ملكوتك. فحكم الله على قلبكم وما يريكم الله إياه بأنه الصحيح على صعيد الحياة اليومية، فليكن هذا أولا. تأملوا بكل أولوياتكم، وكأنها كانت هدفا تصوبون عليه، وفي وسط هذا الهدف توجد نقطة سوداء تحيط بها دوائر متسعة تدريجيا. إن لوحة الهدف هذه مرسوم عليها دوائر متسعة تدريجيا، والهدف هو إصابة النقطة السوداء في وسط الدائرة، وتسمى هذه النقطة السوداء الداخلية نقطة الهدف المركزية. فماذا ينبغي أن تكون نقطة الهدف المركزية في لوحة أهداف أولوياتكم؟ وعلى ضوء نقطة الهدف المركزية هذه، ماذا ينبغي أن تكون الدائرة الأولى الأقرب التي تحيط بهذه النقطة المركزية؟ وماذا ينبغي أن تكون الدائرة الثانية والدائرة الثالثة؟ يخبرنا يسوع هنا بأن نقطة الهدف المركزية ينبغي أن تكون ملكوت الله وبره، ثم بعد هذا يمكنكم الاهتمام بالدائرة الثانية والثالثة وحتى العاشرة. هذا هو تعليم يسوع عن القيم الروحية، فلقد علمنا عن النظم الروحية التي ينبغي أن يتحلى بها تلميذه، وهنا في النصف الثاني من الأصحاح الثالث من إنجيل متى يعلمنا عن القيم الروحية للتلميذ الحقيقي للمسيح.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفايه، فبحطه بالتساوي على البشره، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الاس بي اف في الكريم ده، وهي درجه الحمايه من الشمس، تتراوح ما بين 30 و 40. البس كمان نظاره شمس او كاب لو الشمس قويه قوي. النقطه اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنيه ولا جافه ولا مختلطه، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجه تستعملي ايه لبشرتك بطريقه صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة وأحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس، باقي بشرتك كويسة أو يمكن أحيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجة كل شوية تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدودة قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشرة جافة وفعلا محتاجة ترطيب طول الوقت. النقط اللي جاية هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مرة في اليوم، استنوني بعد الفاصل الصغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة اغسلي وشك الصبح وبالليل ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة واغسلي ايدك قبل ما تغسلي وشك وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار لكن اتأكدي إن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيل الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش وهي شرب الميه مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه واستنوني في الحلقه الجايه

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير، وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار وندوب واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: لما الدنيا بتمشي معانا بشكل كويس، ناس كتير مش بيحسوا بالاحتياج الحقيقي لله. لكن لما بتيجي مشاكل وبنحس ان صلواتنا بترجع لينا تاني من السقف، بنشوف الله وجها لوجه. اللي عايزنا نلاقي ملجأنا فيه هو، مش في الحاجات اللي حوالينا. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العظة بتاعتنا بنتكلم عن إزاي نعبد الله، والنهاردة بنطبق مع بعض الدروس اللي يسوع علمها للمرأة عند البئر في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي تعالوا نشوف الصلاة غير المستجابة.
1: وعشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول. عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء. عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه، عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى أيوب 10 أولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة. 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا. في أيوب 1 وعدد 21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية. وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. أرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني. وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية، وده صحيح على المستوى الجسدي وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة. لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي ثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردل. مراتي كانت متعودة تقول اللي أمي كانت بتقوله، وهو أنه أحيانا لما بناكل بين الوجبات نفسنا بتتسد. وده صحيح، فلو شربت عصير مثلا مش هكون عايز أكل لمدة يوم ونص وبفقد شهيتي. هقولك على اللي بيحصل. احنا بنملى حياتنا بحاجات كتير مختلفة، ولو كان عندنا مساحة صغيرة من الوقت بنحط حاجات تانية، وده بيخلي حياتنا مشغولة جدا، وبناخد كل كفايتنا من الحاجات دي علشان نقدر نعيش. ولما بنعمل كده بننسى الله. احنا بنتجاهل الآب اللي شايف العابدين. للأسف ساعات الخدمة نفسها تكون بتلهينا عن عبادة الرب. تخيل انك بتصحى بدري علشان تروح توزع اكل للمحتاجين. اكيد دي خدمة حلوة، بس ممكن وانت بتعمل كده كل يوم تلاقي نفسك من غير شركة مع الله. اسمحوا لي اختم ببعض الملاحظات. العبادة يا صديقي هي قلب كل خدمة. هل مصدق ده؟ بفتكر الكلمات اللي قالها القسيس ويرسبي في كتابه عن العبادة. كان بيتكلم عن كل الحاجات اللي بنعملها باستثناء العبادة، وبعدها بيقول أقول إيه أكتر من كده عن الوقت بتاع مسابقات مدارس الأحد، خدمات الأتوبيس، تجمعات الشباب، برامج التلمذة، ندوات نمو الكنيسة، حركات تجديد الليتورجية، والبرامج المسكونية، والترقيات الطائفية، وكل الحاجات دي اللي بتوعد بحياة جديدة ليا والشعب الكنيسة. لكنها ما كانتش بتعمل كده، لأنها كانت زهور مقطوفة ملهاش جذور. الحاجات دي انفصلت عن العبادة، وبالتالي ما قدرتش تنتج ثمر. وده بيقول لنا ليه النجاح في المشاريع دي بيخلق مشاكل أكتر ما بيحل، لأنه التركيز على نجاحاتنا غالبا ما بيكون على تقنيات البشر وإنجازاتهم، لكن مش على قوة الله ومجده. وده قلب الخدمة. إحنا بنخدم لأننا بنحب الله وبنعبده، وده أساس الهدف من الحياة. عندنا واحدة حياتها كانت بايظة بسبب جوازاتها، اتجوزت 5 مرات وكانت بتعيش مع راجل مش جوزها، هل هنقول انها فشلت في علاقتها الزوجية؟ وحتى بمعايير النهاردة هو ده الفشل. ويسوع بيقول لها ليه ما تبقيش عابدة؟ من سنين كتير، من أكتر من 25 سنة، كتبت كتاب بعنوان الفشل الباب الخلفي للنجاح، ولفت نظري أنه لغاية دلوقتي لسه بيطبع. وعايز أقول لكم أنه السبب هو أنه اتباع بشكل كويس في معهد مودي للكتاب المقدس أثناء وقت الامتحانات. لكن عارفين أنا ليه كتبت الكتاب ده؟ كنت قاعد قبل كده في فصل في كلية اللاهوت من سنين طويلة، وسمعت أستاذ لاهوت بيقول جملة واحدة أثرتني، والجملة ببساطة كانت النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش متاح للكل. مش كل شخص هيقدر ينجح انه يكون عنده فلوس كتير، مش الكل هينجح في شغله، وممكن مش الكل هيقدر ينجح في جوازه. النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش اختيار لناس كتير، لكن الشركة مع الله متاحة. تقدر تسعد قلب الله لما تكون عابد بغض النظر عن الماضي بتاعك. تقدر تتعلم عبادة الله، ولما تعبده هتقدر تحقق سرور الآب اللي بيدور على عابدين، ومش مهم عنده هيلاقيهم في أنهي طبقة من المجتمع، هو هيلاقي اللي عارفين جمال الغفران، وهيلاقي ناس بتسعد قلبه لأنه القوة اللي بتجذبهم هي العبادة. خلوني أقول لكم على ملاحظة أخيرة، العبادة هي أساس الخدمة وهي أساس الهدف. وبالمناسبة لما نيجي نتكلم عن الهدف، فبكل تأكيد السماء مش هتكون محتاجة الوعظين، لكن هتكون محتاجة لقادة عبادة، لأننا في السماء هنكمل اللي كنا بنعمله هنا على الأرض، واللي هو عبادة الله. والله بيقول أنا عايزك تبدأ من دلوقتي. اسمحوا لي أقول لكم على حاجة أخيرة، وهو أنه العبادة هي قلب الكرازة. وملفت للنظر أنه المرأة دي لو كان عندنا وقت نقرأ باقي القصة، سابت جرة المية بتاعتها ورجعت للمدينة وقالت لكل شخص قابلته مش هو ده المسيح. في عدد 28 بيقول فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. كل فئات الناس كانت بتسأل ليه هي سابت الجرة بتاعتها، ليه ما خدتش معاها شوية مية حتى. ممكن ده يكون بسبب حماستها وقتها، ودلوقتي بعد ما دقت انتعاش المية الحية بقى بالنسبة لها المية المادية مش ضرورية، وكأنها بتقول دلوقتي أنا قابلت ماء الحياة اللي جه علشان يملى نفسي واداني ينبوع مية ينبع إلى حياة أبدية. كانت متحمسة جدا لدرجة انها نسيت انها محتاجة للمية المادية علشان تعيش. على اي حال هي جريت وقالت للكل على اللي حصل، وفي عدد 39 بيقول فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد انه قال لي كل ما فعلت. وبقيت كارزة بتقود اللي حواليها للمسيح. مش حاجة رائعة انها تعلمت تعبد، اتعلمت الغفران وشوية عن العبادة وبقت كارزة. جون بايبر كان عنده حق لما قال انه الهدف الحقيقي من الارساليات مش حتى اننا نشوف الناس بتخلص زي ما بيحصل، لكن الهدف الحقيقي للكرازة في الارساليات هو العبادة. ليه؟ لاننا بنقدر الله جدا وعايزين كل لسان يسبحه، وعشان كده بنروح لاقاصي الارض، وده لمجد يسوع، وناس أكتر وثقافات أكتر ومواقف أكتر هيكونوا قادرين يسبحوا اسمه، وهو ده دافعنا. ممكن تسأل دلوقتي طب إزاي نتعلم العبادة؟ بتمنى أعرف أقدم الفكرة دي بشكل محدد أكتر في العظة اللي جاية، باستثناء أني أقول ده أنه حتى سؤال إزاي نعبد أقل أهمية من السؤال الجوهري المتعلق بالقلب والحق والأولوية. وفي محضره الحياة كلها بطريقة ما بتترتب من جديد وبتبدأ يكون لها معنى. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر أنا فشلت جدا ومش باقي كتير في حياتي وبعدت عن الله، هل حابب تنضم للمرأة دي النهاردة وتكون عابد تعبد الله وتسر قلبه؟ خلونا نصلي. أبونا السماوي بنصلي ليك بأمانة، املى كأسي يا رب، أنا برفعه ليك يا رب، تعال وروي عطش روحي. يا رب احنا عطشنا لأمور كتيرة، خلي كنيسة مودي عطشانة ليك زي الأيل اللي بتشتاق لجداول المية. تعال يا روح الله القدوس وخلي الكنيسة هنا مكان مقدس نعبدك فيه، وكل اللي حوالينا يعرفوا اننا بنعبدك. خلينا نكون شعب عابد. ساعدنا يا رب لاننا في احتياج شديد، بنعترف بخطايانا الكتيرة اللي بتقف في طريق العبادة الكاملة والمركزة. في اسم المسيح بنصلي، آمين. خليني أقدم لك اقتراح ممكن يغير حياتك.
0: قبل ما تقوم من على السرير الصبح صلي وقول يا رب مجد اسمك في حياتي على حساب نفسي، وقول الآية اللي بتقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. كان في زوجين كانوا بيتألموا بسبب وفاة بعض أولادهم، وحتى في عز الحزن الرهيب ده كان لسه الآية الكتابية بتيجي في ذهنهم. ممكن دلوقتي يكون في ناس بتسمعنا ومروا بتجربة طلاق سيئة جدا، أو أولادكم مش ماشيين في طريق الله، أو عندكم بعض المشاكل الصحية أو بعض التجارب أو بعض الصعوبات الكبيرة اللي مش بتقدر تشوف الله فيها. وهنا افتكر الكلمات دي، أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. تقدر تتخيلوا قد إيه نوع العبادة دي ثمين عند الله لما تبص حواليك وما تشوفش أي سبب للعبادة، وبالرغم من كل ده مكمل تعبد، لأن هو الله مش أنت. الله بينظر وبيفرح بالعابدين اللي من النوع ده. النهاردة ختمنا الجزء الأول من سلسلة من جزئين بعنوان إزاي نعبد الله، والعبادة مش هي الترانيم أو كلامنا، العبادة هي الحاجة اللي بنقدمها لله. والحلقة اللي جاية هنتكلم عن كل اللي يخص ذبائح العبادة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله.

هل لأخيك عليك شيء؟ أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا لو فلان قل له بابا مش موجود، وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من اعز الاصحاب. اللي ضايق اكتر في الموقف ان اللي كان متصل اصلا كان عاوز يخبر صاحبه باعلان شغل بمقابل مغري جدا في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جدا. انت عارف الموقف ده بيفكرني بايه؟ طبعا مع الفارق، بالظبط قصة ابونا ادم في الجنة اللي رفض انه يظهر قدام ربنا بحجة انه عريان، وده كان اول اعتراف لاول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقول له ادم اين انت. جه رد ادم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي، سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه اتمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه لفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، وياما ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلا في نفسه ويقول أنا إزاي عملت كده أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلا. عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟ مع كل ده في خبر كويس جدا ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبدا هو واحد بس، هو ربنا. مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت، مع كل أعذارك، مع عريك، ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس انك قدام قدسته عريان، مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، ارجوك ارجوك ما تهربش منه. لما تحس ان طعم الحقيقة مر على لسانك ما تخافش تقولها له، لانه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وايدي غطى لضعفك. انا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك، لاني اخذت كل حسابي من صليب المسيح. لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلط، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

أيها الآب القدير، تعال إلى قلوبنا واملأها من حبك كي نكفر عن كل سيئاتنا فنتحد بك. أنت صلاحنا الوحيد، أظهر لنا ذلك أيها الرب إلهنا. أظهر سلامك في نفوسنا فنصغي إليك. هان قلوبنا بين يديك، افتح أذاننا لكي نسمع صوتك. لا تشح بوجهك عنا، نسألك يا ربنا أن تفتح قلوبنا وتجددها لكي نصبح هياكل لك. استجب دعاؤنا أيها الرب الإله بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد. آمين.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. كل عظيم في هذه الدنيا ستجد سيرته مكونة من خطوة في الاتجاه الصحيح، تليها خطوة أخرى وهكذا. الأبراج الشاهقة لا تبنى في دقائق أو ساعات. كل ناجح يحمل قصة مكونة من خطوات كثيرة متتالية. ابدأ خطواتك اليوم واحرص على أن تخطو كل يوم خطوات تقربك من هدفك. تقديم أمير كيني.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتوقع أن حلقة النهاردة تكون ممتعة، خاصة للناس اللي بتشجع واللي بتحب الكرة الأسبانية، خاصة نادي برشلونة هناك. بطل حلقتنا النهاردة اترشح أكتر من مرة لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. أول مرة ترشح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم كان سنه 20 سنة، فاز كأفضل لاعب في العالم وهو في سن 22 سنة، والغريب أنه حصل على هذا اللقب 4 مرات متتالية، ودي حاجة عمرها ما حصلت في العالم، أن يكون في لاعب بيحصل على أفضل لاعب في العالم 4 سنين ورا بعض. حقيقة حلقتنا النهاردة عن معشوق جماهير الكرة في العالم ليونيل ميسي. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني ونشوف ربنا عايز يقودنا في ايه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنحكي عن واحد من أكتر مشاهير كرة القدم في العالم تأثير، ميسي اللاعب المعجزة وساحر الكرة العالمي. ميسي ولد صغير، اتولد يوم 24 يونيو سنة 87. الموطن الأصلي ليه الأرجنتين. لما كان عنده 5 سنين لعب مع نادي، النادي ده أبوه كان بينتمي ليه، النادي ده اسمه جراندولي. لكن في سنة 95 اتنقل ميسي لنادي تاني، النادي التاني اسمه نيولز أولد. وفي سنة 95 انتقل ميسي لنادي تاني، لكن حصلت مشكلة. اكتشف ميسي وفي سن 11 من عمره انه بيعاني من مرض خطير، والمرض ده ممكن يمنعه انه يلعب كورة مدى الحياة. كان المرض هو نقص هرمون النمو. كان في فريق فكر انه يضمه ليه، والفريق ده اسمه ريفر بليت. والحقيقة المشكلة ان الفريق ده ما كانش عنده امكانيات مادية يساعد بيها ميسي في العلاج، اللي كان 900 دولار في الشهر. لكن نادي برشلونة شاف الولد الصغير ده وسمع بالموهبة بتاعته، واتصل واحد من أقارب ميسي بالفريق بتاع برشلونة، وبدأ برشلونة يطلب من ميسي وأسرته إن هم يتنقلوا إلى أسبانيا عشان يعيشوا هناك، وبدأ يعرض موهبته على إدارة النادي. والحقيقة موهبة ميسي أذهلت إدارة النادي، لدرجة إن هم عرضوا إن هم يعملوا إقامة كاملة للأسرة بتاعته في أسبانيا، وكمان يتكفلوا بكل مصاريف العلاج. وبدأ ميسي يلعب مع فريق الشباب في نادي برشلونة، وبدأت الأمور تمشي. بس يا ترى هيكمل ولا إيه اللي هيحصل، وهيعمل إيه في نقص هرمون النمو؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل قصتنا مع برنامجكم كارت أصفر مع واحد من مشاهير اللعبة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم عن واحد من مشاهير لعبة كرة القدم، وإحنا بنتكلم عن ميسي. ميسي بعد ما اكتشف نقص هرمون النمو وبدأ فريق نادي برشلونة يضمه ليه، كان وقتها طوله 140 سنتي. الحقيقة هو دلوقتي طوله ما بيتعداش 170 سنتي. حس ساعتها انه يمكن ما ينفعش يكمل، لكن بالإرادة وبوقفة النادي جنبه وبإمكانيات اللي ربنا حطها فيه، نجح ميسي انه يبقى أعظم لاعب في العالم لمدة 4 سنين متتالية. عزيزي الشاب، عاوز أسألك سؤال، هو أنت لو كنت مكان ميسي واكتشفت أن عندك مشكلة في النمو كنت هتكمل كورة؟ أحيانا كتير بتواجهنا في الحياة بعض المشاكل، بعض الظروف، بعضنا بيستسلم ليها ويترمي في أحضان المشكلة، وفي ناس تانية بيقبلوا التحدي وبيبذلوا المجهود وبيعملوا الدور اللي عليهم. يمكن تكون شايف نفسك صعب انك تحقق الانتصار، يمكن تكون حاسس بالهزيمة، يمكن كمان تقرير كل اللي حواليك محبط، يمكن كمان شايف ان امكانياتك مش هتساعدك. عاوز اشجعك، عاوز اقولك الله يقدر يعمل بيك امور كتيرة، بس ده مش هيحصل وانت مستسلم لافكار ابليس حاططها فيك، افكار الله مش موافق بيها. الله بيدعوك أن تكون بطل. تعالوا مرة تانية نخرج لفاصل صغير، نرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة عن مشاهير اللعبة.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من كارت أصفر عن ميسي أسطورة العالم. الكتاب بيعلمنا إنه الله بيقيمنا بصورة مختلفة عن تقييم الآخرين، أحيانا كمان مختلفة عن تقييمنا لأنفسنا. موسى شايف نفسه ما ينفعش، يقول الكتاب المقدس: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لكن الله شايف حاجة تاني، فيقول له في سفر الخروج إصحاح 4 وعدد 12: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يمكن تكون شايف نفسك زي داود اللي ما حدش شايف إنه ينفع، لكن الله تقييمه: وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. اوعى تفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. تعالوا نخرج آخر فاصل ونرجع مرة تاني نشوف ربنا عايز يكمل معانا إيه، ونقول لك أنت محبوب على قلب ربنا، هو عايز يعمل منك بطل. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب. اوعى إبليس يقنعك إنك فاشل. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الله بيدعوك إنك تستخدم كل الطاقات اللي أوجدها فيك. ممكن تكون أفضل من أفضل لاعب، الله حط ده فيك. المهم مش المباريات اللي تتلعب، المهم تكون أفضل لاعب في مباراة الحياة. لو استجبت لقيادة المدرب، المدرب العظيم شخص ربنا يسوع المسيح، وكمان بذلت قصارى مجهودك، انت هتكون أفضل لاعب ومش هتكون فاشل أبدا. أشكركم أعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه معانا. توقع أن ربنا يستخدم الكلمات دي لتغيير حياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد البرنامج ومقدمه القسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لا في راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لا في راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كارتاس. أتوقع إن حلقة النهاردة تكون ممتعة، خاصة للناس اللي بتشجع واللي بتحب الكرة الإسبانية، خاصة نادي برشلونة هناك. بطل حلقتنا النهاردة ترشح أكتر من مرة لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. أول مرة ترشح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم كان سنه 20 سنة، فاز كأفضل لاعب في العالم وهو في سن 22 سنة، والغريب أنه حصل على هذا اللقب 4 مرات متتالية، ودي حاجة عمرها ما حصلت في العالم أن يكون في لاعب بيحصل على أفضل لاعب في العالم 4 سنين ورا بعض. حقيقة حلقتنا النهاردة عن معشوق جماهير الكرة في العالم ليونيل ميسي. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني ونشوف ربنا عايز يقول

مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنحكي عن واحد من أكتر مشاهير كرة القدم في العالم تأثير، ميسي اللاعب المعجزة وساحر الكرة العالمية. ميسي ولد صغير، اتولد يوم 24 يونيو سنة 87، الموطن الأصلي ليه في الأرجنتين،

لنادي تاني. النادي التاني اسمه نيولز أول، وسنة 95 انتقل ميسي لنادي تاني. لكن حصلت مشكلة، اكتشف ميسي وهو في سن 11 من عمره انه بيعاني من مرض خطير، والمرض ده ممكن يمنعه انه يلعب كورة مدى الحياة. كان المرض هو نقص هرمون النمو. كان في فريق فكر انه يضمه ليه، والفريق ده اسمه ريفر بليت. والحقيقة

برشلونة يطلب من ميسي وأسرته إن هم يتنقلوا إلى أسبانيا عشان يعيشوا هناك، وبدأ يعرض موهبته على إدارة النادي. والحقيقة موهبة ميسي أذهلت إدارة النادي لدرجة إن هم عرضوا إن هم يعملوا إقامة كاملة للأسرة بتاعته في أسبانيا، وكمان يتكفلوا بكل مصاريف العلاج. وبدأ ميسي يلعب مع فريق الشباب في نادي برشلونة، وبدأت الأمور تمشي. بس يا ترى هيكمل ولا إيه اللي هيحصل، وهيعمل إيه في نقص هرمون النمو؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل قصتنا مع برنامجكم كارت أصفر مع واحد من مشاهير اللعبة.

0: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم عن واحد من مشاهير لعبة كرة القدم.
0: في يوم إجراء الانتخابات
1: ميسي
0: شارك هذا النصف
1: ميسي
0: بنسبة
1: بعد ما اكتشف نقص هرمون النمو
0: وبدأ فريق نادي برشلونة
1: يضم لي،
0: إذ كان وقتها
1: بأن
0: طوله لهذا
1: 140 سنتي
0: يملي عليهم أن
1: ينتهي. الحقيقة هو دلوقتي
0: هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى
1: الأطفال. حس ساعتها أنه يمكن ما ينفعش يكمل، لكن بالإرادة وبوقفة النادي جنبه
0: إيجابية
1: وبإمكانيات اللي ربنا حطها فيه
0: هذه الطريقة
1: نجح ميسي
0: على أن يكون المسمى في محله
1: لاعب في العالم لمدة 4 سنين متتالية.
0: المهارة موجودة
1: عزيزي الشاب،
0: وإلا
1: عاوز أسألك سؤال
0: ثمارها.
1: هو أنت لو
0: ومن
1: كنت مكان ميسي واكتشفت أن عندك مشكلة في النمو
0: تؤدي لزيادة
1: الصفة
0: أو المهارة السلبية؟
1: أحيانا كتير بتواجهنا في الحياة بعض المشاكل، بعض الظروف، بعضنا بيستسلم ليها ويترمي في أحضان المشكلة، وفي ناس تانية بيقبلوا التحدي وبيبذلوا المجهود وبيعملوا الدور اللي عليهم. يمكن تكون شايف نفسك صعب إنك تحقق الانتصار، يمكن تكون حاسس بالهزيمة، يمكن كمان تقرير كل اللي حواليك محبط، يمكن كمان شايف إن إمكانياتك مش هتساعدك. عاوز أشجعك، عاوز أقولك الله يقدر يعمل بيك أمور كتيرة، بس ده مش هيحصل وإنت مستسلم لأفكار إبليس حاططها فيك، أفكار الله مش موافق بيها. الله بيدعوك أن تكون بطل. تعالوا مرة تانية نخرج لفاصل صغير، نرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة عن مشاهير اللعبة.
2: Welcome to C'est la vie radio.

بصورة مختلفة عن تقييم الآخرين، أحيانا كمان مختلفة عن تقييمنا لأنفسنا. موسى شايف نفسه ما ينفعش، يقول الكتاب المقدس: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون حتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لكن الله شايف حاجة تاني، هيقول له في سفر الخروج إصحاح

البشر. تعالوا نخرج اخر فاصل ونرجع مره تاني شوف ربنا عايز يكمل معانا ايه. قول لك انت محبوب على قلب ربنا وعايز يعمل منك بطل. انتظرونا.

لأن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصر. الله يدعوك إنك تستخدم كل الطاقات اللي أوجدها فيك. ممكن تكون أفضل من أفضل لاعب الله حطه فيك. المهم مش المباريات اللي تتلعب، المهم تكون أفضل لاعب في مباراة الحياة. لو استجبت لقيادة المدرب

لبيرة ريفيو. مستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك لبيرة ريفيو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
7: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
9: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
9: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
10: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
9: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبداً، ولا آية ولا كلمة.
10: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
9: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
9: مسيحيون وغير مسيحيين.
10: استشهدي بأحدهم إذن؟
9: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
10: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
9: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
10: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن ينسخ الموجود لدينا الآن.
7: كأن الله يتطور يتغير.
10: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
8: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
0: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات، وفي الجديد نجدها تتحقق.
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم،

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطيئة القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوف للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في ما نقول،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا،
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدمي، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل،
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه،
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: الإيمان يربطنا بالمسيح الممجد، في حين أن العيان يربطنا بالعالم الحاضر الشرير. لك إيمان فلك كل شيء، ليس لك إيمان فليس لك شيء. بالإيمان نرى ما يراه الله، وبدون إيمان نرى ما يراه الناس. بالإيمان نمشي على الماء، ماء العالم، وبدون إيمان نغرق في نفس الماء. الإيمان لا يرى في العالم شيئا صالحا، ولكنه يرى في الله كل الصلاح، وما يراه الإيمان فالله لا يراه في العالم. إن كنت تريد أن تكرم الله فالإيمان هو الطريق الوحيد، وإلا فطرق العيان هي إهانة لله في حياتك. بالإيمان نتعلم الاتكال والاعتماد على الله، ورفض ذواتنا بكل حيالها وأفكارها. الإيمان لا يعلمنا التواكل، بل يجعلنا نضع الأمور في نصابها الصحيح. الإيمان يضع في يد الله كل شيء، ولا يعطي مجالا لتدخل أي يد أخرى. الله لا يبحث عن شيء في حياتك سوى عن الإيمان، والإيمان يركن جانبا كل حسابات البشر، ولا يرى إلا الله في المشهد.

يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

0: في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتساءل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كان امرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثالس تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان لها قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطى خطية ويحسب في روحه هو كامل يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو هو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية. هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحادثة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان اللي خاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك. كيف أقول الكتاب قاعدة يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بودك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا. احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج شاك. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب، فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض. الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

ودلوقتي جه معادنا مع زاجل. لا تجبر الإنسان ولا تحيره، يكفيه ما فيه من عقل بيحيره. اللي النهاردة بيطلبه ويشتهيه هو اللي بكرة هيشتهي غيره. وعجبي الدنيا أوضة كبيرة للانتظار، فيها ابن آدم زيه زي الحمار. الهم واحد والملل مشترك، وما فيش حمار بيحاول الانتحار. وعجبي ضريح رخام فيه السعيد اندفن، وحفرة فيها الشريد من غير كفن. مريت عليهم قلت يا للعجب، الاتنين ريحتهم ليها نفس العفن. وعجبي كان في زمان سحلية طول فرسخين، كهفين عيونها وخشمها بربخين. ماتت لكن الرعب لم عمره مات، مع انه فات بدل التاريخ تاريخين. وعجبي كنت مع برنامج زاجل، تقديم وفيق رمزي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: رسم الفنان الألماني كولمان هانت صورة رائعة اشتهرت على مر السنين، صورة المسيح قارع الباب. قال فنان آخر إنها صورة رائعة لكن عيبها أن الباب بلا مقبض. فأجاب كولمان: هذا لأن مقبض الباب في الداخل نفتحه نحن. ألم تسمع قول المسيح: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، إن مفتاح باب قلبك هو أنت. ترى ماذا يقف خلف الباب يمنع دخوله إليك؟ هل هي صداقة معينة، شهوة رذية، فكر شرير، خطية دفينة؟ لماذا لا تقرر أن تفتح الآن له؟ افتح له، افتح للمسيح.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي.

بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. الأطباء دايماً ينصحوا بأهمية التمرينات الرياضية، أهميتها للجسم بصفة عامة، وأهميتها كمان لو في أمراض أو حاجة بتبقي محتاجة تكوني بتقوي جسمك بالرياضة. ودايماً يقولوا كده، دربوا نفسكم على الرياضة إن شاء الله حتى نص ساعة في اليوم، لأنها مهمة جداً للإنسان، مهمة للقلب والصحة العامة وتنظيم النفس وحرق الدهون وغيرها كتير قوي من الفوائد. وعلى قد ما إحنا عارفين الفوائد دي، لكن للأسف مش بننفذ نصيحة الدكاترة. تفتكري بقى، السمع ممكن يفيد الجسم بالفوائد اللي سمعتيها دي؟ يعني تسمعي وما تنفذيش وجسمك يبقى كويس وتحرق الدهون؟ أعتقد لا. المعرفة لوحدها مش كفاية، لكن التطبيق مهم. يعني مهم تمارسي رياضة تقريباً في اليوم نص ساعة. نفس الأمر الرياضة الخاصة اللي وصانا بيها الكتاب المقدس. أيوة، الكتاب المقدس هو كمان وصانا نكون بمارس رياضة، لأنها ليها فوائد مش بس للجسد، دي للفكر والروح والذهن. بتكلم عنها في رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 4 وعدد 7 و8، بيقول كده، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. حياة التقوى رياضة مطلوبة مننا، وحياة التقوى يعني الحياة حسب وصايا الكتاب المقدس. إحنا عارفين كتير قوي، يعني أنت بتقري كتاب مقدس وأنت بتصلي وبتقضي وقت تقري كتاب المقدس وبتقضي وقت تصلي، لكن مش بتعملي بالكلام ده. بمعنى، الكتاب بيقول لكل زوجة اخضعي لجوزك، كمان بيقول لها ما تبقيش نكادية في وسط أسرتك، والجواب اللين يصرف الغضب، وده مهم قوي في وسط المناقشة. لكن كل ما تمري بموقف تنسي كل الكلام ده وما تعمليش بيه. بمعنى، لو في موقف بينك وبين جوزك تقفي تقولي لا أنا مش هسمع الكلام في الوقت ده. بمعنى أنه أي حاجة تزعلك في البيت تبقي نكادية ومكشرة على طول. بمعنى أنه في أي مناقشة يلاقي الكلام مش لين، لكن كلام زي السيف ممكن يكون بيدبح اللي قصادك. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. وزي ما معرفت فوائد الرياضة ملهاش لازمة من غير ما تمارسيها، كمان علشان تعرفي وصايا الكتاب المقدس ملهاش أي فايدة إلا لما تروضي نفسك وتطبقي كل اللي انت قريتيه وسمعتيه. أنا معاكي، صحيح في الأول الأمر هيكون صعب جداً، لأنه عشان تنظمي نفسك وتكوني بتعملي الشيء اللي عايزه منك ربنا ده بيحتاج شوية تنازل منك. بس زي ما إحنا ساعات نلجأ لمدرب علشان خاطر يساعدنا في الرياضة الجسدية، أنت كمان تلجأ لمدرب علشان يساعدك في الرياضة الروحية دي. ومفيش أعظم من مدرب اللي هو السيد المسيح، لأنه على فكرة من أهم صفات المدرب أن يكون مدرب صبور، وطبعاً مفيش أكتر حد صبور زي السيد المسيح. عنده طول أناة كبيرة جداً معاك، هيقف معاك ويقولك لا هنا نظمي فكرك أكتر من كده، أنت تسرعتي واتكلمتي وكان لازم تفكري قبل ما تتكلمي علشان ما تجرحيش حد، وهيفضل يقولك لا هنا خلي بالك لازم تصبري شوية وتهدي شوية علشان خاطر تقدري تخضعي لجوزك، وهيفضل كده يديكي في إرشاداته لحد ما تبتدي فعلا تطبقي ده. وعايزة أقولك إنه لو نفستي مش هيكون سهل عليكي إنك تنجحي من أول مرة، وده الطبيعي، أي شخص بيبتدي رياضة مش بينجح من أول مرة، أنت نفس الحكاية. بس لو حسيتي فشل اطلعي اجري وروحي لسيد المسيح وقولي يا رب أنا فعلا فشلت في الموضوع ده، ساعدني إني أكون بعمل كده، روضي نفسك إنك تكوني بتعملي ده، وفي الآخر بعد مرة واثنين وثلاثة ومعاكي المدرب اللي بيصبر عليكي وعنده طول أناة هتظبطي الحركة اللي عايزها منك مدربك. في الموقف ده هتكوني أكثر ليونة وانت بتتكلمي وبتتناقشي مع جوزك، في الموقف ده كلامك مش هيبقى حاد لكن هيبقى لين، وكل موقف هتمر فيه هتكوني فعلاً بتمجدي ربنا في حياتك، هتكوني بتمارسي حياة التقوى اللي هي أهم بكتير من الرياضة نفسها، وساعتها هتحسي بالراحة الفكرية والذهنية من كل مرارة وحقد وغضب. وعلى فكرة الراحة الروحية كمان بتدي راحة جسدية وصحية. العلم أثبت كده إن أمراض كتيرة قوي زي السرطان، القلب، السكر، الضغط، وأمراض اللي بتصيب المعدة والقولون من أسبابها الحالة النفسية وعدم السلام والعصبية والكراهية وعدم الغفران. لكن بحياة التقوى كل ده هيكون مش فيكي، لأن مش هيبقى عندك مرارة كتير بحيث أنه يبقى فيه معدة تعبانة أو قلب أو سكر أو لكن هيبقى عندك حياة سلام، هتتعلمي إزاي تتعاملي مع الأمور، هتدربي نفسك مع السيد المسيح على كده. من فضلك لو أنت سمعتيني دلوقت وشايفة أنه عندك حاجة أن أنا اتكلمت عنها، عندك سرعة في الغضب، عندك عدم غفران، مش قادرة تخضع لجوزك، ارفع عينك للمسيح وقول يا رب أنا بسمع كتير عن كده. ممكن تكون مش دي أول مرة تسمع فيها الكلام ده، سمعتيها كتير وقريتي كتير إنه لازم تعملي كده، لكن النهاردة من فضلك خدي القرار معايا، يا رب أنا عايزة أعيش، عايزة أنمو في حياة النضج وحياة الإيمان من خلال إني أطبق كلامك. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة من فضلك راسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيهم في نهاية الحلقة. كان معاكم النهاردة مقدمة ومعدة البرنامج هايدي حنة، وهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نشوفكم الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، أهلا وسهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات حكاية بيت. برنامجنا برنامج بيتكلم عن البيوت، وزي ما المثل البلدي بيقول البيوت أسرار أو ياما الحيطان مدارية. احنا كمان بنبص على الموضوع من خلال نظرة عميقة وتحليلية شوية لبعض البيوت اللي الكتاب المقدس بيحكي لنا عنهم، علشان من خلال البيوت دي نقدر نتعرف على حاجات مختلفة بتمر بيها حياتنا. يمكن بدينا أول حلقات البرنامج بأول صورة للبيت في سفر التكوين، وهي صورة الجنة. بعد شوية دخلنا في الصورة تاني، وهي كانت صورة السفينة. بعد كده طلعنا للصحراء ورحنا شفنا صورة الخيمة. النهاردة هنتكلم عن صورة البيت. ورغم ان البيت كلمة مألوفة بالنسبة لنا، محدش فينا النهاردة في ثورة العقارات مش بيدور على بيت او شقة او مكان يورثه لولاده، واللي النهاردة بياخد شقة بيبقى حس انه خلاص بقى من الاثرياء. لكن البيت بتاع النهاردة للأسف انتهى نهاية مش حلوة خالص. أنا خايف على بيتي منها، ومفروض أن حضرتك تخاف كمان على بيتك منها. النهاردة نتكلم عن بيت من البيوت التي انتهت بحريق شديد، وانتهت بحريق على البشر والحجر على حد سواء. يا ترى بيت مين؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. خليك معانا.

ورجعنا عزيزي الزوج عزيزتي الزوجة بعد الفاصل علشان أكلمكم عن بيت واحد اسمه لوط. للي ما يعرفش قصة لوط، لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم أبو المؤمنين رجل عظيم خرج من بلده الأصلية وكان اسمها مدينة الكلدانيين في العراق تقريبا، والله ظهر له قال له اتحرك من أرضك وأنا هخليك أمة عظيمة يا إبراهيم. ده القصة اللي بيسجلها لينا سفر التكوين في العهد القديم في الكتاب المقدس أصحاح 11. الله بعد ما قال الكلام ده لإبراهيم، أبونا إبراهيم اصطحب معاه في الرحلة اللي الله أمره بيها ابن أخوه لوط. في الحقيقة ما نعرفش لوط كان متزوج ولا ما كانش، كان عنده لسه أولاد ولا ما كانش، لكن المشوار الطويل يخلينا نستنتج أن لوط كان متزوج خروجه مع أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم في محطة من المحطات انحدر ونزل إلى مصر. لوط نزل معاه إلى مصر تحت ضغط الأحداث والجوع، وكان في مجاعة، ومصر كان زي ما هو معروف من بداية التاريخ بلد كلها خير. فلما أبونا إبراهيم نزل مصر وما كانتش خطوة موفقة زي الكتاب المقدس ما بيشرح لنا، لوط نزل مصر. لوط كان شاب واضح أنه مثقف، كان واضح أنه طموح. لما بص على مصر والأبهة بتاعت مصر والجمال بتاع مصر علقت مصر في ذهنه. طلعوا بعد كده من مصر وراحوا للصحراء بتاعتهم مرة تاني، وكان معاهم خير كتير من أرض مصر، لكن مصر كانت لسه معلقة في دماغ لوط. الثقافة العالمية، الحضارة، الفن، الموسيقى، الغنى، الرقص، الحاجات اللي كانت موجودة في مصر القديمة. وبمجرد ما سنحت الفرصة للوط، ساب عمه إبراهيم في أول مشكلة وخد بعضه وراح إلى بلد شبه مصر، بلد جميلة جداً اتقال عنها كجنة الرب كأرض مصر. البلد اسمها سدوم وعمور، ومش كل مكان شكله حلو من بره عزيز المستمع يبقى حلو من جوه. مرات بلاد تغرينا بالحضارة، تغرينا بالعلم، تغرينا باللي بتقدمه لنا بالميديا، لكن المصيبة انك لو رحت البلاد دي ممكن تنسى ربنا تماما، وده اللي حصل تقريبا مع لوط وعيلته. لوط وعيلته فتحوا الباب على اتساعه للثقافة وللحضارة اللي كانت موجودة في التوقيت ده في سدوم وعمورة، البلاد اللي النهاردة بيرجح بعض الأثريين انها موجودة تحت البحر الميت، البحر اللي كان تقريبا المية بتاعته مختلطة بالنار والكبريت اللي اتحرقت بيها البلد دي بكل من فيها. لوط في الأول دخل قرب سدوم وعمورة، حط الخيام بتاعته والرعاة بتوعه جنب البلد، بعد شوية دخل البلد، بعد كده جوز ولاده وبناته من البلد، بعد كده بقى هو عمدة سدوم وعمورة. عرفنا منين التفاصيل دي؟ عرفناها من مركزه وتواجده عند باب المدينة. اللي كان بيقعد عند باب المدينة أيام لوط كان بيبقى زي العمدة. يمكن العالم عزيزي المستمع بيديلك كتير جدا من المناصب، يمكن العالم بيصفق ليكي يا أختي المستمع، يمكن يكون بيديلك أكتر مما كنت تتوقع، يمكن بيقولك أنت شاطر، أنت ممتاز، إحنا عايزينك هنا وسطينا، أنت راجل بركة، أنت بتاع ربنا. بس خلي بالك أنه مع الوقت معدل الانحراف بيزيد، معدل التعلق بسدوم بيكتر. ربنا ما يسكتش. بعد الفاصل هنشوف الله عمل إيه علشان يحذر لوط قبل ما تيجي النهاية المؤسفة اللي حصلت، وإزاي ربنا كتير بيحذرنا بطرق زي دي، لكن مرات كتير إحنا مش بنعتبرها تحذيرات، بنعتبرها أحداث عادية وبنعديها، لكن ربنا هيصر فيما بعد إن كل تحذير إحنا مركزناش فيه هندفع تمنه. خليك معايا بعد الفاصل.

ورجعنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بعد الفاصل علشان نشوف ايه التحذير اللي ربنا حذره للوط. ربنا مش فجأة حرق البلد على لوط واهله، لكن ربنا في الاول سمح بحرب كبيرة يبقى لوط جزء من ضحاياها بين المدينة بتاعته 4 ملوك وخمس ملوك تانيين هاجوا على الحلفين، حزبين، 4 ملوك قدام 5 ملوك. ولوط واحد من الناس اللي اتأثروا في الحرب دي، وربنا علشان يفوق لوط إنجاز التعبير بالحدث يجيب إبراهيم بشوية رجالة معاه من ولدان بيته المتمرنين وياخدهم علشان يحرروا لوط وأهله من الأسر اللي تعرض ليه. مفروض في الوقت ده لوط كان يفهم إن في مشكلة، مفروض في الوقت ده لوط كان يحس إن ربنا ضده أو إن ربنا بيحذره أو إن الموضوع مش سهل أو إن التمن غالي. لوط لم يمتثل أمر الله، لكنه رجع تاني عاش في البلد وأصر إنه يكمل فيها، أصر أنه يكمل فيها. القصة لا تنتهي هنا، لكن القصة تفضل لغاية لما نسمع أنه صاهر ناس من أهل سدوم وعمور، صاهرهم يعني جوزهم ولاده، جوزهم بناته، وعشان يدوب وسط المجتمع. لوط كما لو كان بيعاند ربنا في أنه يقول يا ربنا أنا هورط نفسي أكتر في البلد، أنا هكون جزء من الثقافة دي، ويمكن مرات كان يتخيل ليا ان لوط بيعمل زي ما ناس كتير فينا بتعمل. احنا مفروض نكلم الناس عن ربنا، احنا مفروض نكون نور للناس وملح ليهم، واحنا مش مدركين ان الرطوبة بتاعت الناس هتفسد الملح، زي بالظبط الرطوبة لما بتفسد الملح اللي في المطبخ بتاعك وبتخليه ما يصلحش الحاجة وبترميه بعد كده في باسكت الزبالة. هو ده اللي بيحصل مع ناس كتير معرفوش يحافظوا على نفسهم ودابوا بالطريقة اللي أفسدت الملوحة واللي أفسدت المذاق الإلهي اللي فيه. تنتهي القصة بمشهد مؤثر جدا لما يدخلوا ملائكة علشان في صورة بشرية علشان يحرروا لوط من المصيبة اللي هو فيها ويطلعوه قبل الرب ما يحرق البلد بالنار والكبريت. عجز لوط أن يغلق الباب، الباب اللي فضل مفتوح عمره كله، الباب اللي فضل بيدخل كل الشر. هيجي في وقت تحاول تقفله مش هتعرف، هتيجي في وقت تحاول تتراجع عن الصفقات والعلاقات مش هتعرف، هيجي في وقت تحاول تقول كفاية أنا هاخد قرار، هتتحول كأنك مازح في أعين أصحابك. الناس ما صدقوش لوط، الناس قالوا له من إمتى الكلام ده؟ من إمتى أنت بتاع ربنا؟ من إمتى أنت هتعمل مبشر معانا؟ يا أخوانا الله يحرق البلد، تعالوا نطلع برا. قالوا له ما ينفعش. فرق كبير جدا بينه وبين نوح. نوح عمره كله بيتكلم عن ربنا، محدش قدر يقول له أنت غلطان، لأن حياة نوح كانت شاهدة. لكن لوط حياته اللي ما كانتش بتشهد عن ربنا لما جه يخليها شاهدة معرفش. أنا خايف أعزائي المستمعين بيوتنا تتدمر وما نعرفش نحميها، لأننا فتحنا لها السك على الشر مش على المسيح. آخر حاجة قبل ما نختم، ما أمر ما أبشع النهاية التي انتهى إليها لوط. النهاية كانت زوجة متحولة إلى عمود ملح. يستخدم هذا التصوير المسيح في العهد الجديد وهو بيقول اذكروا امرأة لوط. لكن مش بس كده، وامر تاني خطير، ولاد لوط اللي تمت مصاهرتهم في سدوم وعمورة اتحرقوا مع اهل سدوم وعمورة بالنار، ويمكن ده جزء من الحاجات اللي خلى زوجة لوط تبص بعمق وتتلفت علشان تبص على البلد اللي بتولع بولادها وبناتها اللي اتجوزوا فيها. لكن اكبر كارثة وفجيعة ومصيبة حصلت في البيت انه لوط كان طالع معاه بنتين عذراوتين مش متجوزين. تخيلوا أعزائي المستمعين لما البنتين يعيشوا ويتربوا ويتعلموا مبادئ سدوم، تيجي واحدة تشرب باباها خمرة في ليلة وتتطجع معاه فتحمل منه طفل، وتيجي التانية الليلة اللي بعدها تكرر الموقف هو مع أبوها. أعتقد أنه لهذا السبب لم يتكلم الكتاب عن موت لوط. اللي حصل كان أبشع من أي موتة. في حاجات الموت أرحم وأهون منها بكتير. أنا النهاردة بنقل هذا التحذير لكل من يسمعني، وبنقل التحذير لحياتي ولنفسي قبل ما أكلم أي حد. النهاردة الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الأحداث الصعبة، الله بيدينا فرصة أن نتراجع من خلال الضيق اللي عامله حوالينا، يمكن من الجيران أو يمكن من بعض الناس اللي احنا كنا متخيلين أنهم كويسين أو أمنا وهم مش بتوع ربنا أصلا. ربنا بيقولك تراجع عن سدوم، ربنا بيقولك اشتري بيتك واشتري عيالك واشتري أولادك وبناتك. النتائج مريرة جدا انك تسيب البيت
مفتوحة للعالم بكل ما فيه، في يوم من الأيام لن تستطيع أن تغلق الباب، لن تستطيع أن تغلق الباب عزيزي المستمع علشان تصلي، لن تستطيع أن تغلق الباب علشان تكلم ولادك عن ربنا. هيجي الوقت اللي فيه هيكون it's too late، هيكون الوقت اتأخر جدا، هتكون الفأس قد وضعت على أصل الشجر. في نهاية الحلقة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أتمنى أنكم تكونوا النهاردة في سياحة البيت ده. بدأ ربنا يحط قدامنا علامات مصيرية على الطريق فيها نتحذر من أن نكون مثل لوط وبيت لوط الذي تم احتراقه وتفحمه بالكامل داخل سدوم، والباقي منه تم احتراقه أدبيا وأخلاقيا خارج سدوم وبئس

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقولك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقولك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بجد، عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: برنامج أنوار كاشفة، أمثال المسيح، الحلقة الرابعة.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه في الحلقات الماضية بالكلام على أمثال المخلص يسوع المسيح له المجد. وقلنا كما حكينا في الحلقات السابقة أن المثل

يبين شيء مألوف للناس وشيء ثاني ما هوش مألوف لهم، باش يوضح حقائق يبي صاحب المثل إنه يوصلها للناس هذوما. وطبعا المسيح عليه المبدأ هذا استخدم الأمثال باش يتكلموا، حتى نذكر من سبيل الذكر أن التلاميذ قالوا له كيف أنت لما معانا تحكي لنا بوضوح على كل شيء تبين لنا في ملكوت الله وفي الأسرار، ولما تحكي مع الناس تحكي بأمثال. والمسيح طبعا جاوبه مع شيء هذا، والغرض المسيح من ذكر الأمثال أنه يوضح الحقائق الروحية وبيش يكشف الهدف اللي جاء من أجله للعالم متاعنا أو للكرة الأرضية متاعنا. وكنا في الحلقات الماضية حكينا عليه عدة أمثال زي مثل الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، وهي اللي كلها أو الأمثلة هذه اللي ذكرناها قبل تشير أو تبين سعي الله وهو يدور علينا نحن البشر الخطأ. يحكوا أن في واحد سأل واحد من البحارة لما كان مسافر في سفينة وسألها السؤال هل تعرف شيء على علم الفلك؟ جاوب البحار لا ما نعرفش. فقال له ضع ربع عمرك. وسأله مرة ثانية هل تعرف علم الجيولوجيا؟ جاوب لا. فقال له ضع نصف عمرك. سأله مرة ثالثة هل تعرف الفلسفة؟ جاوب البحار لا. فقال له الشاب ضع منك ثلاثة أربع عمرك. وبالصدفة صار إن هبت ريح عاصفة فملت السفينة بالمية وقريب غرقت السفينة. فسأل البحار الراجل هل تعرف تعوم؟ أو الشاب هذا، فالشاب جاوبه قال له لا. فقال له معناها ضاع عمرك كله. القصة هذه ممكن تكون معروفة عن الناس واجدة، لكن فيها أو تبين أو تحمل في معناها معنى بليغ أو معنى مهم. فهي تبين أهمية أن يعرف الإنسان مجموعة من الأمور أو حاجات معينة من دون الأخرى. وكيف ما قلنا الأمور هذه اللي لازم يعرفها الإنسان لها أهمية دون الحاجات أو الأمور الأخرى. ليش؟ لأن لها أثر في حياة الإنسان نفسها. لكن هل تعرفوا أخوتكم المستمعين أن بعض الناس حتى ونسمعوا على الأمور الهامة هذه اللي تمس مصير حياتهم ما يعدلوش أو ما يكثرتوش بيها وما يبذلوش حتى ولو جهد بسيط باش يعرفوا المزيد عليها أو يحاولوا أنهم يختبروها بأنفسهم. وهذه طبيعة البشر مع الأسف، لأن في اللي ما يرغبش أنه يتبع النصايح اللي تقدم له ويحسب نفسه أنه إنسان حكيم. يعني لو جبتي طفل صغير أو جبت طفل صغير قعدت تحكي له 24 ساعة أن النار تحرق وتوجع ولا حيسمعك لين ما يحط يده في النار وتنحرق يده ويعيط ويقعد يبكي، بعدين حيفهم بروحه تلقائيا أن النار ممكن تحرقه. وهذا هو المقصود بالمثل، أن الإنسان ما يعدلش. الطفل تقعد تشرح له النار نار لأنه ما جربش وما يبيش يجرب إنه يبتعد أو يسمع النصيحة، إلا ما جرب روحه حرقة النار بعدين يبتعد. طبعا عليه ردة فعل الإنسان تجاه الحقائق الروحية اللي تمس حياته. تكلم المخلص المسيح بمثل الزارع اللي هو حنتكلم عليه اليوم، وشبه المسيح المزارع هذا اللي يزرع بشارة الخلاص المفرحة. أما ردة فعل الشر أو ردة فعل البشر، لأن البشر تفكيرهم يفكروا بالشر بالطبيعة ناحية أو اتجاه البشارة هذه، فجبهها بأربع أنواع من أنواع التربة. حنتكلم عن مثل المزارع هذا بعد الفاصل الموسيقي القصير.

أخوتي المستمعين، كيف ما قلنا قبل الفاصل إن المسيح تكلم عليه مثل المزارع، فبدال مخلص المسيح المثل هذا لما قال هو ذات زارع قد خرج ليزرع. وهنا طبعا شبه المسيح حامل رسالة الإنجيل بالمزارع، أما الزرع اللي يزرع فهو يشير لبشارة الخلاص المفرحة اللي يعلنها للناس. وكيف ما ذكرنا تكلم المسيح على أربعة ردود أو أربعة أصناف من البشر باتجاه البشرة هذه أو البشارة. تكلم المسيح على الصنف الأول من البشر فقال وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته. وشرح بعدين بعد ما انتهى من كلام الناس وقعد بروحه مع التلاميذ، طبعا سألوه شن تقصد، شرح لهم القصد متاعه فقال كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. لأنه هو شبه الزرع الأول أنه يزرع على الطريق. إذن معناه في من يسمع بشارة خلاص وما يفهمش أي شيء منها وما يقدرش يستوعبها بعدة أسباب، ممكن يكون هو مؤمن بشيء معين مثلا وثني أو كذا، أو مؤمن في أرواح أو مؤمن في شياطين أو مؤمن في أي ديانة من الديانات اللي يعتنقوا فيها البشر اللي هي الديانات الخاطئة اللي هي بعيدة على كلمة الله. طبعا كيف ما قلنا أن بشارة الخلاص اللي يسمحها ما فهمش منها شيء وما يقدرش يستوعبها، علل المسيح الشيء هذا بأن الشرير يجي ويخطف كل اللي زرعه. ففي ناس واجدة لما يسمعوا بشارة خلاص المجاني، لأن البشارة هذه بالإنجيل أو بشارة بالمسيح بالمجال مش بالفلوس، طبعا يبينوا يبدو كأنهم يسمعوا في لغة أجنبية ما يفهموهاش، وعشان هيك نشوفوهم ما تجاوبوش البث مع هذا البشارة. لما نجي نوقف قدام واحد ونقعد نحكي له على الله وعلى الملكوت وعلى الملائكة وعلى المسيح اللي يجي يخلص، يقعد يبحثيه ويبحث يمين وشمال كأنه مش فاهم شيء، وهو فاهم. هذه هي المشكلة، إنه هو فاهم لكن ما بيش يستوعب، هو رافض من جوا قلبه أن يستوعب أو أنه يصدق شيء بعيد عليه تصوره البشري البسيط. لكن الإنجيل واضح لكل الناس، يعني يقدر يفهم الإنسان حتى الطفل لازم ما يفهم حاجة. فأخوتي المستمعين، الصنف الثاني من البشر اللي حكى عليهم المسيح قال عليهم في الآية الثانية وسقط آخر على الأماكن المحجرة، يعني اللي فيها حيط، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة. لما الوطاء كما احنا عارفين فيها حيط واجد، طبعا هذه ما تنفعش للزراعة. ليش؟ لأن مليانة حيط ما فيهاش تربة، ممكن تزرع فيها الجرة تطلع بعد 20 سنة أو شيء، لكن تزرع فيها خضرة ومش هتطلع، أو قمح الشعير حيبدأ نص الأرض أو أكثر من نصها فاضي. ليش؟ لأنه فيها حيط. كمل السيد المسيح له المجد قال حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق وإذ لم يكن له أصل جف. طبعا كيف ما عارفين نحن لما نزرع مثلا قمح في وطاء فيها حيط ما فيش عمق أو طين تحت واجدة، فتبدأ البذرة تطلع في الأرض اللي هي ما هيش عميقة، أو شين يصير تاني يوم تطلع الشمس تجف تنحرق من الشمس. ليش؟ لأن البذرة لما تمشي عروقها في الأرض تبدأ تسحب المية اللي في التربة، لكن لما تشرق الشمس طبعا يصير نتح، والعمليات هذين اللي يصير في المزروعات عارفين اللي درسناها في المدرسة. فشين يصير؟ ان الشمس تبخر يطلع المية الموجودة في النبات، بما ان العروق ما وصلانش للوطاة تحت حتجف وتنحرق، وهذا هو السبب. وشرح على الصنف هذا فقال، طبعا اللي قال السيد المسيح في المثل، والمزروع على الاماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة. انا بين لنا المسيح من يقصد باللي مزروع في ارض مليانة حيط، هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو لحين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والنوع هذا من الناس طبعا شوفوه في الأشخاص اللي هم يسمعوا بشارة الخلاص ويقبلوها بفرح. بنجي مثلا
واحد يبشر الناس، في مجموعة من الناس أو واحد من الناس هذه يسمع يفرح وزيطة زنبليطة يديرها ويقول آمنت بالمسيح وا وا وا، لكن إيمانه خارجي مش إيمانه باطني، يعني إيمانه مش في قلبه، إيمانه يجامل وكيف ما نقوله منافق. لما يصير فيها العصر ويصير فيها أحيانا يصير فيه، وهذا اللحظة فيه على مر العصور اضطهاد للمؤمنين بالرب يسوع المسيح، فيصير طبعا باختلاف البلدان أن يصير اضطهاد في دولة أن تبدأ تطارد فيهم وتحكم عليهم أنهم طبعا بأسباب ملفق دلفيق أنهم يسبوا في الآلهة أو يسبوا في ديانة معينة. إذا واحد تنصر في أي بلاد إسلامية وعربية تقيم القيامة ويديروا زحف مقدس ويبوا يشنقوه مرتد على الإسلام، وهذا يصير مش حتى في البلاد الإسلامية، حتى عند البوذيين وغيرهم حتى الوثنيين، كل واحد يرغب أو يبي يغير من الواقع اللي هو مفروض عليه فرض من ولادته من بوه وأمه، طبعا يعاقب مع أنه هو ما عنده السبب. بوه وأمه طلعوا بوذيين، ناط في الدنيا لقى بوه وأمه البوذيين، كبر فهم الحقيقة، لقى أن الرب يسوع هو المخلص، آمل بالمخلص، تاني يوم يلقى روحه معلق من كرعيه. فهذوما الناس شنو يصير فيهم من هم كما سميناهم منافقين أو انتعين الزيطة الزنبليطة؟ ليش؟ لأن اللي معاهم اللي بشرهم معاهم وقاعدين وتمام، لكن بعدين لما يصير فيها زرزير ومطاردات، أول واحد تلقاه طالع فوق السطاح ومطلع علم ويهتف بالكلام اللي يبوه طبعا الناس اللي يضطهدوا في المسيح. أخوتي المستمعين، تكلم المسيح على الصنف الثالث من البشر فقال عليهم وسقط آخر على الشوك. حيانا احنا من جو نزرع مزرعة نزرع في حاجة فيها تلقى فيها عشب وشوك وا وا وا. طبعا الناس المزارعين المحترفين شنو يديروا؟ يمشي نطفوا الوطاء قبل وبعدين يزرعوها. طبعا وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه. وبين المسيح المثل أو الكلام هذا فقال والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغني يخنقان الكلمة فسير بلا ثمر. هذوما هم اللي يسمعوا ببشارة الخلاص لكن هموم الواجدة وسعيهم جمع المال يجعلنا كلمة الله بلا ثمر في حياتهم. نفسرها قبل ما نخش على الفاصل القصير، النقطة هذه لنا مهمة. تو نحن في عصر تكنولوجيا وساتليت وتلفزيون، تفتح التلفزيون عندك 1500 قناة، ممكن منها 500 قناة تتكلم عليه الله وعلى التوبة والغفران والخلاص، والناس تسمع. لكن تاني يوم لما ينوض الصبح يمشي الشغل ويمشي ويسوق وعنده ضايقة مالية ينسى الكلام اللي يسمع كله في القناة هذه. يعني ممكن هو يسمع البشارة وفي وقتها ممكن يفرح بها ويسمع بانتباه يتبعها ساعة أو ساعتين ويسمع، لكن تاني يوم أول ما ينام الصبح مجرد يشرب قهوته، مجرد يشرب القهوة متاعه أسأله شن الحلقة اللي سمعتها أمس، يقول لك الله أعلم، توا خليني في اليوم، عش يومك حتى حين موعد نومك. ليش؟ لأن الناس مهتمة بالحياة اليومية وجمع المال و و و. لو خيرنا واحد تعال، جيت مسكته هو طالع من حوش من الصبح، لا تعال عندك طريقين، تمشي طريق تمشي شغلك والله تمشي معانا نبشره بالله وبال توي بحت يمين شي ما يقول لك يا اسمع اخويا الصراحه اللي نقلنا الشغل ويقطع علي المرتب مش عارشني، يلا السلام عليكم مره ثانيه لما يكون عندي وقت حنمشي معك. حيختار انه يمشي للفلوس، هذا واضح لان الانسان طماع، ديما بحت في اللي في يده ما بحتش في اللي قدام. تو اخوتي المستمعين ننتقلوا فاصل موسيقي قصير وبعدين نرجع نكملوا موضوعنا.

0: اشتهى قلبي. أخوتي المستمعين، كيف ما تكلمنا عليه الصنف الثالث قبل الفاصل الموسيقي، المسيح تكلم على الصنف الرابع والأخير من البشر، فقال عليهم المسيح: وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. وبعدها شرحت طبعا للتلاميذ لما سألوه على المثل، قال لهم: وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض منه وآخر 60 وآخر 30. طبعا الآيات اللي قريناها هذه كلها في حلقتنا اليوم موجودة في إنجيل متى لصحة 13 من الآية 3-9 ومن الآية 18-23. من الواضح أخوتي المستمعين أن الأشخاص هذوما هم أشخاص اللي تجاوب مع بشارة خلاص المفرحة وعمل الروح القدس في قلوبهم، فيؤمنوا بمخلص المسيح وبعمل الفداء اللي قام به عشان خطرهم على الصليب، هم حينالوا الغفران على خطاياهم ويصبحوا خليقة جديدة، أي يظهر الثمر في حياتهم. طبعا هذوما اللي هم الصنف الرابع اللي تكلم عليه، اللي هم سقطوا على أرض جيدة. طبعا أخوتي المستمعين، السؤال لك أنت أخوي المستمع، السؤال لك أنت أختي المستمع: من أي صنف من البشر أنتم؟ من أي صنف من البشر أنت؟ من أي صنف من البشر أنت؟ هل أنتم من الصنف الأول اللي ما يبيش يسمع ويفهم بشارة خلاص مسكروا ذانا، والله من الصنف الثاني اللي هو ما هوش مستعد أن يدفع الثمن ويواجه الضيقات والألام؟ هذا اللي قلنا لما يصير فيها الزر تلقيه أول واحد يهتف بالاسم الطاغوت والشيطان ويعلق علم فوق سطحهم ويدير روحها معاهم. طبعا الصنف الثالث اللي تكلمنا عليه اللي هو سيب أو يخلي هموم العالم وغرور الغنى يخنقوا أو يموتوا كلمة الله الحية اللي في قلبه. اختار الدنيا مش آخرة كما نقوله، في عندك حياة دنيا في حياة آخرة، حياة أبدية. فهذوما الصنف الثالث هم يختاروا حياة الدنيا، يقول لك بلا آخرة ينسى، تشيني الله بشارة ودير ودير، لا خليني عايش، هذا هو مبدأهم. طبعا سؤالي تو: هل أنتم من الصنف الأخير اللي هو الرابع اللي تجاوب مع عمل روح الله القدوس وبشارة الخلاص المفرحة ويؤمن بيها؟ نتمنى أنكم تكونوا من الصنف الرابع هذا اللي يقبل نعمة الله في حياته وخلاصه المجيد، وهيك يجي الإنسان بالثمر الوفير. السؤال اللي نحب أخوتي المستمعين أن نخليه لكم ونطرح عليكم: هل تعرف المسيح المخلص؟ معرفتك أو معرفتك أختي المستمعة بأمور واجدة ممكن يفيدك أو يفيدك في بعض الوقت ويساعدك في أوقات أخرى. يعني واحد لما يكون كما نقول عنده خبرة من الدنيا، شايف عنده اختبارات وصار له حاجات، طبعا يبدأ عنده خبرة في الحياة. هذا ليش الناس الكبار في السن نسألوهم ونقول عليهم حكماء؟ لأنهم شافوا تجارب وشافوا حاجات في الدنيا خلت عندهم خبرة باش يختاروا الشيء الصح. لكن المعرفة المضبوطة أو الحقة هي المعرفة خلاص المسيح. فإن عرفت كل شيء ما عرفتش المسيح، معناه ضاع عمرك كله هنا على الأرض وضاع حتى مستقبلك الأبدي. أخوتي المستمعين، الموضوع هذا مهم جدا جدا جدا وله علاقة بحياتكم اللي على الأرض والحياة الأبدية اللي بعدين، فما تهونوش في الأمر هذا. فأنتوا محتاجين أنكم تحصلوا على غفران خطاياكم، وهذه هي البشارة المفرحة أن الله دزلنا المسيح باش يموت بدالنا على الصليب، ولما نتوبوا ونؤمنوا به نتحصل على الغفران ونتحصل على الخلود. فأخوتي المستمعين، هذا هو المحك الآن، هذا هو الفرصة، جاتنا البشارة نسمع عن المسيح وغفرانه والفداء متاعه، لازم نضيعش الفرصة ناخذوها، نؤمنوا به، نتوبوا ونستغفر الله ونبدو حياتنا كمؤمنين به. ف هل مستمعين الكرام حتؤمنوا برسالة الإنجيل المفرحة ولا لا؟ نتمنى أنكم تفكروا كويس قبل ما تتخذوا قرار، لأن القرار هذا لا علاقة بحياتكم على الأرض وحياتكم الأبدية. هل هتكون في النار أو مع المسيح في ملكوت الله؟ أخوتي المستمعين، إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار،
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020-12-12-31-6-14.
0: اتمنى أخوتي المستمعين إنكم تتخذوا قراركم بسرعة، وما تنسوش إن الله هيساعدكم لما تطلبوا الغفران. أخوتي المستمعين، نلتقي في حلقة القادمة إن شاء الله، ونقول لكم سلام المسيح معكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 25.
2: القيم الروحية الجزء الأول متى 6:19-34. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. بهذه الطريقة يبدأ النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس. ودعوني أذكركم بأننا نقوم بدراسة الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر كما نجدها في متى 5:6-7. ففي متى 5 كان التحدي أن ننظر إلى داخلنا ونتأمل بالمواقف الجميلة التي ستتطور في قلب كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ثم بعد التحدي الذي تضعه أمامنا الأعداد الافتتاحية من الإصحاح الخامس بأن ننظر إلى داخلنا بهذه الطريقة، ما تبقى من هذا الإصحاح الطويل يخبرنا الآن أن ننظر حولنا ونطبق هذه المواقف على علاقاتنا. وإلى أن وصلت المرحلة التي أخبرنا فيها يسوع عما ينبغي أن نكتشف عندما ننظر إلى الداخل وعندما ننظر حولنا، نكون قد أصبحنا حاضرين للبدء بالإصحاح السادس، لأنه يبدأ بإخبارنا بأن ننظر إلى فوق، لأننا لن نجد أبدا هذه القيم في داخلنا، ولن تكون لنا أبدا العلاقات التي يفترض بنا التمتع بها إلا إذا نظرنا إلى فوق ونلنا نعمة من الله. النصف الأول من متى 6 أتى على ذكر 3 مناهج أو نظم روحية تزودنا بنظرة منظمة إلى فوق. هذه النظم هي نظام العطاء ونظام الصلاة ونظام الصوم كما ذكرها ربنا. وهنا في النصف الثاني من الإصحاح السادس سوف يبدأ يسوع بالتعليم عن القيم، أي عن تلك القيم التي نتمتع بها عندما ننظر إلى فوق. فعندما تنظرون إلى فوق ومن ثم تنزلون من على رأس الجبل محتفظين بنهج النظر إلى فوق، وعندما تبنون علاقات مع الناس والأشياء في هذا العالم، إلى ما تتوصلون؟ سوف تتوصلون إلى قيم روحية. إن القيم الروحية التي ينالها الشخص الذي ينظر إلى فوق هي التعليم الذي نجده في متى 6:19-34. وبينما يصل يسوع إلى هذا التعليم عن القيم، تخبرنا المقاطع الافتتاحية أن كنوزنا أو إذا شئتم قيمنا لا ينبغي أن تكون مؤسسة على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وينقب السارقون ويسرقون. بكلمة أخرى، جميع قيمنا لا ينبغي أن تصنع من أمور تزول قيمتها أو يمكن أن تنزع منا، بل ينبغي أن نكنز لأنفسنا كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا تتضاءل قيمة الأشياء وحيث نحتفظ بهذه الكنوز بدون أن ينزعها أحد منا. بإعطائنا هذا التعليم أعتقد أن يسوع يخبرنا أنه من الممكن أن نتمتع بالقيم الأرضية ومن الممكن أن نتمتع بالقيم الروحية، وبالطبع يحضنا على الحصول على قيم سماوية ليس لكونها قاعدة دينية كان يؤسسها، بل لأنه يحبنا. فهو لا يريد أن تصبح كل قيمنا مغلفة بأشياء يمكن أن تنزع منا أو بأشياء تزول أو تضمحل قيمتها. إلى جانب هذا التعليم الافتتاحي حول القيم، يعطينا يسوع في العدد 21 واحدا من أعظم تصريحاته، قال: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. السؤال هنا في هذا المقطع الافتتاحي، أي في الأعداد 19-21، هو ليس فقط عن أين هو مكان كنزك، بل أين هو قلبك، لأنه حيث تكون قيامك وحيث تكون كنوزك فهناك أيضا سيكون قلبك. وكتلميذ ليسوع المسيح، مع نظرتك إلى الداخل ونظرتك حولك ونظرتك إلى فوق، فأين ينبغي أن يكون قلبك؟ لا ينبغي أن ينشغل قلبك بأمور تفنى وتزول قيمتها، ولا بأشياء تنزع منا، ولا بمجرد أمور مادية ليست ذات قيمة تذكر. يعتبر هذا دليلا عظيما لقيمنا، حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. هذه حقيقة عظيمة، وإذ يبدأ يسوع بإعطائنا تعليما حول القيم الروحية، يبدأ تقريبا بطريقة قاسية ومباشرة. فكما ترون، ما كان يفعله هو أنه كان يتحدانا بالسؤال التالي: ما هي قيمكم وأين هو قلبكم؟ أعتقد أنه لو كان يسوع هنا اليوم، ولو أراد أن يعلم عن القيم، ولو كانت لديه مقابلة من أسئلة وأجوبة، ولو طرحتم عليه هذا السؤال: كيف نعرف ما هي قيمنا؟ أعتقد أن يسوع كان سيكون عمليا تماما كما نجده أمامنا هنا، وكان سيقول أمرا كالتالي: دعونا نجلس لساعتين من الزمان ونتكلم عن كيفية صرفكم لأموالكم في السنوات الخمس الماضية، أو إيتوني بمفكرتكم للخمس سنوات الماضية وأظهروا لي كيف قضيتم وقتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وكيف استخدمتم مالكم في السنوات الخمس الأخيرة، وعندها سأريكم ما هي قيمكم، وسوف أريكم أين هو قلبكم، وعندها سوف يكون بإمكاننا أن نتكلم عن أين ينبغي أن تكون قيمكم وأين ينبغي أن يكون قلبكم. في هذا المقطع الافتتاحي يبدو وكأن يسوع يعلمنا عن القيم بإثارة السؤال: ماذا تعملون طوال اليوم بوقتكم بطاقتكم وبمالكم؟ فهذا يظهر ما هي قيمكم، فقيمكم ونشاطاتكم التي تمثل قيمكم ينبغي ألا تكون مغمورة بالأمور الأرضية الزائلة والتي تنزع منكم، فكل شيء مادي لدينا سوف ينزع منا يوما ما، ولن تكون لدينا جيوب في القبر ولن نأخذ معنا شيئا من مقتنياتنا، بل سوف ينزع منا كل شيء. فلماذا سيغمر قلبكم وقيمكم بأمور تعلمون أنها سوف تؤخذ منكم وتعطى لآخرين، أو بأمور تفقد قيمتها، أو بأمور غير أبدية لأنها غير روحية؟ يطرح يسوع سؤالا آخر في المقطع التالي الذي نجد فيه تعليما عظيما من يسوع في الأعداد 22 و23، يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم، ما هي قيمكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة، ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور، وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة، وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن؟ ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين، فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية، فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ عدة سنوات: أكثر الإيجابي، قلل السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن رجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. فإيليا على جبل الكرمل رجوعا إلى الإصحاح 18 من سفر الملوك الأول، أتذكرون ذلك التحدي الذي وضعه أمام شعب الله الذين كانوا بمعظمهم يعبدون البعل؟ فأمام أنبياء الآلهة الكاذبة التي كان الشعب يعبدوها، أعطاهم إيليا ذلك التحدي العظيم، حيث قال: دعوا هؤلاء الأنبياء الكذبة يقدمون ذبيحة على مذبح، وأنا سأقدم ذبيحة على مذبح آخر، وبعد ذلك سنصلي لإلهنا لكي ينزل نارا من السماء بطريقة خارقة للطبيعة لكي تأكل الذبيحة. فليصلوا هم لإلههم وأنا سأصلي لإلهي، وسوف نرى إله من منا هو الإله الحقيقي. هل تذكرون هذا الاختبار العظيم على جبل الكرمل؟ هل سبق ولاحظتم السؤال الذي طرحه إيليا على شعب الله بينما كان يضع أمامهم ذلك البرهان العظيم عن حقيقة ومصداقية الله الحي؟ كان سؤاله الذي طرحه على شعب الله: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا نظرتم إلى ترجمة أخرى للكتاب المقدس تجدونها تقول شيئا كالتالي: إلى متى ستعرجون بين الرأيين؟ أو إلى متى ستبقون مترددين واقفين على السياج؟ وتابع بالقول: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه. ألقى أحد مشاهير الوعاظ عظة حول هذه القصة، ألقى هذه العظة في واشنطن دي سي، وختم عظته بالقول: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه واذهبوا إلى الجحيم. كانت هذه عظة ديناميكية جبارة، وأعتقد أن هذا ما كان إيليا يقوله على جبل الكرمل مجددا: إنها الحقيقة ذاتها، لا تكونوا منفصمي الشخصية روحيا، فإن كان الرب هو الله فالتزموا به واتبعوه. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الموضوع، وبهذه الطريقة ينبغي أن تكون نظرتنا الخارجية للأمور. هكذا ينبغي أن تكون ذهنيتنا، أي أن نكون ذوي ذهن موحد وليس ذوي ذهن مزدوج متقلقل. في يعقوب الإصحاح الأول قال يعقوب الرسول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهكذا يقول: طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. طهروا قلوبكم بمعنى حولوا قلوبكم المتقلقلة والمزدوجة إلى قلوب موحدة. هذا ما قصد يعقوب قوله، وهنا نجد حقيقة عظيمة، وهذه الحقيقة تثير السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ وهنا أيضا نحن نرجع إلى الطريقة التي بدأت بها الموعظة على الجبل، فما هي مواقفكم؟ وكيف ترون الأمور؟ وبماذا تفكرون طوال النهار؟ إن هذا سيعطيكم دليلا حقيقيا صادقا لنظام قيامكم المسيحية. ونحن الآن بصدد معالجة موضوع القيم الروحية. القيمة التي نتكلم عنها اليوم تختص بالكلام والتصرف باقتناع وبجرأة، أي أن نتصرف بطريقة مرضية أمام الرب. ولقد تعامل يسوع مع هذه القضية في العددين 22 و23: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. وكما قلنا في حلقتنا السابقة، تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل، أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة للغاية أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم، ما هي قيامكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه: إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور، وإن كانت رؤياكم للأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن. ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم، ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة، ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ سنوات عديدة، والتي تقول: أكثروا الإيجابي، قللوا السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن الرجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. ثم عندما تصلون إلى العدد التالي، أي العدد 24، يطرح يسوع سؤالا عن القيم. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهذا يطرح السؤال التالي: من وماذا نخدم طوال اليوم؟ أو ما هي ولاءاتنا؟ يعود بنا هذا إلى المقطع السابق، العدد 22 و23، حيث توضع أمامنا قضية أننا إذا تمتعنا بذهن موحد فسوف نفرح باتباع يسوع، ولكن إذا أردنا الأفضل من العالمين، أي من هذا العالم ومن السماء أيضا، أي إذا أمنتم وفي نفس الوقت شككتم، وإذا كنتم تعانون من الانفصام الروحي بالشخصية، فسوف تكونون تحاولون المستحيل. لقد طلب يسوع من الناس التزاما كاملا، وأي شيء أقل من الالتزام الكامل سوف يقود إلى الكثير من الحزن والكآبة. أذكر أنني سمعت أستاذا في علم النفس لم يكن مؤمنا، وهو يعلم بما أسميته أقسام نماذج المنطق. قال أننا جميعا لدينا أشياء في أذهاننا هي في صراع مع بعضها البعض، فإن صح واحد منها فلا يمكن أن يكون الآخر صحيحا في الوقت ذاته، ولكننا لا نفكر في كوننا نحاول أن نؤمن بالاثنين معا. مثلا قال عالم النفس هذا أن رجال الدين هؤلاء سيقولون: الرب راعي فلا يعوزني شيء، ولكن سرعان ما سوف يعانون من أمراض القرحة والحمى والصداع، وسوف يقول لهم الناس ولسيما الأطباء أنهم مرتعبون، ويعوزهم الكثير من السلام ويغمرهم القلق، ثم يقول: ماذا سيفعل أشخاص مثل هؤلاء؟ دعوني أخبركم ماذا سيفعلون. ولأهداف توضيحية قال عالم النفس أنه وكأنهم يبنون جدارا داخل أذهانهم، ويوجدون قسمين من نماذج المنطق في أذهانهم. في واحد من قسمين نماذج المنطق هذين يؤمن هؤلاء بكل الأمور المتضمنة في مزمور الرب راعية، ولكن بينما يفكرون بهذه الطريقة لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بالقرحة والحمى والصداع، ولا بأية أمور أخرى قد يخافون منها، أو أنهم يجلسون على كرسي ويقلقون. وبينما يقلقون لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بأنه يفترض بهم أن يثقوا بهذا الراعي الصالح، وهكذا يحتفظون بهذا الأمر في القسم الثاني من نماذج منطقهم. ولكنه يقول أن كل هذه الأفكار المتضاربة والمتصارعة سوف تدخل إلى خزان ذاكرتهم، لأن كل واحد منا لديه ذاكرة كاملة، ولكن القدرة على استرجاع الأمور من الذاكرة هي التي تختلف من شخص إلى آخر. ولكن كل شخص يحتفظ بذاكرة كل شيء افتكر به. فهؤلاء الأشخاص يضعون كل هذه الأفكار المتضاربة في عقلهم اللاواعي أو في خزان ذاكرتهم، ولكن عقلهم اللاواعي هو بمثابة كوب، وبإمكان هذا الكوب أن يستوعب كمية محدودة قبل أن يمتلئ. وهكذا عندما تمتلئ ذاكرة عقلهم اللاواعي بهذه الأفكار المتضاربة، عندها سيصرخ عقلهم اللاواعي مخاطبا عقلهم الواعي بالقول: من الأفضل لك أن تحافظ على محتوياتك موحدة. فهذه الحالة ستؤدي بنا إلى الجنون. وقال أستاذ علم النفس أن هذه الحالة قد تؤدي حتى إلى ما يسمى بالانهيار العقلي. فالذي يحدث بالحقيقة هو أن جزء من العقل اللاواعي يستلم القيادة، ومن ثم يستلم القسم الآخر القيادة بعد ذلك. فبالإمكان مراقبة هكذا أشخاص في مستشفى الأمراض العقلية لفترة وجيزة، وبالإمكان القول أنهم يبدون وكأنهم أسعد بشر وأهنأهم على الأرض. ولكن سرعان ما سيبدو الوضع وكأن جزء من العقل يتوقف عن العمل ويستلم الجزء الآخر دفة القيادة، وهكذا يصبحون مضطربين وقلقين. لقد كان أستاذ علم النفس هذا يصف ما أسماه الانفصام الروحي في الشخصية وإحدى عوارضه. ولقد علم يسوع بهذا الأمر منذ 2000 عام، فهناك على رأس الجبل كان يسوع يحض هؤلاء التلاميذ الذي كان يدعوهم ليصبحوا رسله بأن يصيروا حله وجوابه، وكان يقول لهم: اسمعوا الآن، إن كنتم ستتبعونني فالأفضل لكم أن تتبعوني بذهن موحد وليس بذهن مزدوج. إياكم والرؤية الروحية المزدوجة، وإياكم والانفصام الروحي في الشخصية، فليس بإمكانكم أن تخدموا ربين، ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال، وبإمكانكم أن تستبدلوا المال بأي إله آخر. لا تقدرون أن تخدموا الله وذواتكم، ولا تقدرون أن تخدموا الله وزوجاتكم، ولا تقدرن أن تخدمن الله وأزواجكن. بمعنى ما، لا تقدرون أن تخدموا الله بهذا النوع من الالتزام والولاء الكامل، وأن يكون لديكم في الوقت ذاته التزام ولاء لأي شخص آخر، فهذا لن يكون التزاما كاملا تجاه الله بعد. فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فإما أن يخدم الواحد أو أن يخدم الآخر. هذا سؤال لسبر أغوار أو أعماق القلب الإنساني عندما يتعلق الأمر بالقيم. فمن أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وهل ترى كم هو تعليم يسوع المسيح ثقيل حول موضوع القيم؟ فهنا تطرح أسئلة كثيرة: من أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ وماذا تفعل طوال النهار؟ وما هي ولاءاتك؟ وما هي مواقفك؟ وما هي نشاطاتك؟ هذه الأمور سوف تزودك بدليل للائحة قيمك. ثم نجد هذا المقطع العظيم الذي فيه يثير يسوع السؤال: بماذا تهتم طوال النهار؟ فلنتأمل الآن بما يقلقك ويشغلك طوال النهار. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يطرح يسوع هنا السؤال التالي: بماذا تهتمون طوال النهار؟ وكم من الطاقة الفكرية تستهلكون خلال قلقكم هذا؟ دعونا نتأمل بالقضايا التي تقد مضاجعكم. هذا ما كان يقوله يسوع، لأننا إذا ناقشنا ما تقلقون بشأنه طوال النهار فسوف نتعلم شيئا عن قيامكم، أليس كذلك؟ وبعد التركيز على هذه الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، يعطينا يسوع التعليم العظيم عن الأولويات، فهو يقول: أولا، ينبغي أن تكون هذه الأولوية الأولى. فدعوني أكلمكم عن طموحاتكم. فما هو الأمر الذي ترغبون به طوال النهار؟ ينبغي أن يكون هذا ما ترغبون به إن كنتم بالحقيقة تلاميذي، وهذا ما ينبغي أن تطلبوه إن كنتم بالحقيقة تلاميذي. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل تلك الأشياء التي تقلقون حيالها سوف تعطى لكم وتزاد. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذا يعني أن حكم الله على حياتكم تماما كما صليتم صلاة التلاميذ: ليأتي ملكوتك. فحكم الله على قلبكم وما يريكم الله إياه بأنه الصحيح على صعيد الحياة اليومية، فليكن هذا أولا. تأملوا بكل أولوياتكم، وكأنها كانت هدفا تصوبون عليه، وفي وسط هذا الهدف توجد نقطة سوداء تحيط بها دوائر متسعة تدريجيا. إن لوحة الهدف هذه مرسوم عليها دوائر متسعة تدريجيا، والهدف هو إصابة النقطة السوداء في وسط الدائرة، وتسمى هذه النقطة السوداء الداخلية نقطة الهدف المركزية. فماذا ينبغي أن تكون نقطة الهدف المركزية في لوحة أهداف أولوياتكم؟ وعلى ضوء نقطة الهدف المركزية هذه، ماذا ينبغي أن تكون الدائرة الأولى الأقرب التي تحيط بهذه النقطة المركزية؟ وماذا ينبغي أن تكون الدائرة الثانية والدائرة الثالثة؟ يخبرنا يسوع هنا بأن نقطة الهدف المركزية ينبغي أن تكون ملكوت الله وبره، ثم بعد هذا يمكنكم الاهتمام بالدائرة الثانية والثالثة وحتى العاشرة. هذا هو تعليم يسوع عن القيم الروحية، فلقد علمنا عن النظم الروحية التي ينبغي أن يتحلى بها تلميذه، وهنا في النصف الثاني من الإصحاح الثالث من إنجيل متى يعلمنا عن القيم الروحية للتلميذ الحقيقي للمسيح.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والحلقه اللي فاتت قلنا ان ميك اب حلو يعني بشره حلوه، فقلنا انه اول حاجه نظام غذائي صحي، وعدينا على اهم فيتامينز للبشره، وكمان قلنا ان شرب الحليب بيخلي البشره تلمع وتبقى صحيه. ثالث نقطه عايزه اكلمكم فيها هو اني احمي بشرتي من اشعه الشمس، فلازم استعمل سان سكرين وهو الكريم الواقي من اشعه الشمس. وحتى لو باخد الفيتامينز بتاعتي اللي بتحمي من الشمس، لكن دي مش كفايه، فبحطه بالتساوي على البشره، ومش مطلوب مني اني احط كتير علشان بشرتي ما تلمعش قوي. ولازم يكون الاس بي اف في الكريم ده، وهي درجه الحمايه من الشمس، تتراوح ما بين 30 و 40. البس كمان نظاره شمس او كاب لو الشمس قويه قوي. النقطه اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنيه ولا جافه ولا مختلطه، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجه تستعملي ايه لبشرتك بطريقه صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة وأحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس باقي بشرتك كويسة أو يمكن أحيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجة كل شوية تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدودة قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشرة جافة وفعلا محتاجة ترطيب طول الوقت. النقط اللي جاية هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مرة في اليوم، استنوني بعد الفاصل الصغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي، وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه، وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي، ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول، وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي المية السخنة للبشرة الدهنية والمية الدافية ممتازة لكل باقي أنواع البشرة. اغسلي وشك الصبح وبالليل، ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسة أو الجامعة، واغسلي إيدك قبل ما تغسلي وشك، وإلا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مرة في الأسبوع بأنك تعملي لها ماسكات أو حمام بخار، لكن اتأكدي إن اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب، وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش، وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات، لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.

0: امين ربنا يبارككم.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني اضع كلمات بولس في سوره اخرى فاقول: اننا جميعا اذ نرفع البرقعه من على وجوهنا تصبح حياتنا كمراه تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا الى صورته عينها من مجد الى مجد بتاثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رايناه، لكن البعض لا يراه لان وجوههم مغطاه. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

0: لما الدنيا بتمشي معانا بشكل كويس، ناس كتير مش بيحسوا بالاحتياج الحقيقي لله، لكن لما بتيجي مشاكل وبنحس ان صلواتنا بترجع لينا تاني من السقف، بنشوف الله وجها لوجه. اللي عايزنا نلاقي ملجأنا فيه هو، مش في الحاجات اللي حوالينا. خليكم معانا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. في العظة بتاعتنا بنتكلم عن إزاي نعبد الله، والنهاردة بنطبق مع بعض الدروس اللي يسوع علمها للمرأة عند البئر في إنجيل يوحنا إصحاح 4. ودلوقتي تعالوا نشوف الصلاة غير المستجابة.
1: وعشان كده الله عنده طرق مختلفة يجذبنا بيها. واحدة من طرق الله هي الصلوات الغير مستجابة، والسبب في أنه مش بيستجيب صلواتنا هو أنه عايزنا نرجع له على طول، عايزنا ندرك أننا محتاجين ليه أكتر من احتياجنا لاستجابة الصلاة. هو ده الموضوع كله. ممكن تكون الإحباطات في الحياة معناها أن الله بيدور علينا. الله بيقول أنا مش عايزك تكون معتمد تاني على الناس ولا على الأشياء، عشان كده بيفضل يقطع كل دعم إحنا مسنودين عليه عشان في النهاية نكون لوحدنا معاه، ونصرخ مع أساف ونقول من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. قد فني لحمي وقلبي، صخرت قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. ما بقاش عندي غير الله. في تجارب الحياة الله بيدور على عابدين. الله ادى أيوب 10 أولاد، والعشرة ماتوا مرة واحدة في عاصفة، 10 قبور جديدة على قمة التل. أيوب عمل إيه وقتها؟ سجد وعبد الله وقال الرب أعطى والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا، في أيوب 1:21. ودي الطريقة اللي الله بيدور علينا بيها. والله عايز أنه دي تكون القوة اللي بتجذبنا. أرميا قال لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المياه الحية، وده أول شر بيعملوه، لكنهم مش بيوقفوا لغاية هنا خالص. باقي الآية بيقول لينقروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، أرميا 2:13. وعشان كده اللي بيعملوه هو أنهم بيدوروا على المية في مكان تاني، وأنا وإنتم محتاجين ندور على المية. وده صحيح على المستوى الجسدي، وصحيح كمان على المستوى الروحي. هتلاقي المية في كل مكان، لكن كل مصادر المية في العالم فاضية أو سيئة، لكن أنا وإنتم مش بنؤمن بكده، صح؟ بنفضل متمسكين ونقول أنا المفروض ألاقي المية هنا أو هناك أو في أي مكان تاني، والرب بيفضل يقول أنا موجود. نانسي سبيجلبرغ كتبت يا رب أنا بزحف ليك بكل عقم فيا وكأسي الفاضي، وما عندي الثقة أني أطلب نقطة مية أن تعيش بيها، لكن لو كنت أعرفك بشكل أفضل كنت جيت لك بجري ومعايا جردل. مراتي كانت متعودة تقول اللي أمي كانت بتقوله، وهو أنه أحيانا لما بناكل بين الوجبات نفسنا بتتسد، وده صحيح. فلو شربت عصير مثلا مش هكون عايز اكل لمدة يوم ونص وبفقد شهيتي. هقولك على اللي بيحصل، احنا بنملى حياتنا بحاجات كتير مختلفة، ولو كان عندنا مساحة صغيرة من الوقت بنحط حاجات تانية، وده بيخلي حياتنا مشغولة جدا، وبناخد كل كفايتنا من الحاجات دي علشان نقدر نعيش، ولما بنعمل كده بننسى الله. احنا بنتجاهل الآب اللي شايف العابدين. للأسف ساعات الخدمة نفسها تكون بتلهينا عن عبادة الرب. تخيل انك بتصحى بدري علشان تروح توزع اكل للمحتاجين، اكيد دي خدمة حلوة، بس ممكن وانت بتعمل كده كل يوم تلاقي نفسك من غير شركة مع الله. اسمحولي اختم ببعض الملاحظات. العبادة يا صديقي هي قلب كل خدمة. هل مصدق ده؟ بفتكر الكلمات اللي قالها القسيس ويرسبي في كتابه عن العبادة. كان بيتكلم عن كل الحاجات اللي بنعملها باستثناء العبادة، وبعدها بيقول أقول إيه أكتر من كده، عن الوقت بتاع مسابقات مدارس الأحد، خدمات الأتوبيس، تجمعات الشباب، برامج التلمذة، ندوات نمو الكنيسة، حركات تجديد الليتورجية، والبرامج المسكونية، والترقيات الطائفية، وكل الحاجات دي اللي بتوعد بحياة جديدة ليا ولشعب الكنيسة. لكنها ما كانتش بتعمل كده، لأنها كانت زهور مقطوفة ملهاش جذور. الحاجات دي انفصلت عن العبادة، وبالتالي ما قدرتش تنتج ثمر. وده بيقول لنا ليه النجاح في المشاريع دي بيخلق مشاكل أكتر ما بيحل، لأنه التركيز على نجاحاتنا غالبا ما بيكون على تقنيات البشر وإنجازاتهم، لكن مش على قوة الله ومجده. وده قلب الخدمة. إحنا بنخدم لأننا بنحب الله وبنعبده، وده أساس الهدف من الحياة. عندنا واحدة حياتها كانت بايظة بسبب جوازاتها، اتجوزت 5 مرات وكانت بتعيش مع راجل مش جوزها، هل هنقول إنها فشلت في علاقتها الزوجية؟ وحتى بمعايير النهاردة هو ده الفشل. ويسوع بيقول لها ليه ما تبقيش عابدة؟ من سنين كتير، من أكتر من 25 سنة، كتبت كتاب بعنوان الفشل الباب الخلفي للنجاح، ولفت نظري إنه لغاية دلوقتي لسه بيطبع. وعايز أقول لكم إنه السبب هو إنه اتباع بشكل كويس في معهد مودي للكتاب المقدس أثناء وقت الامتحانات. لكن عارفين أنا ليه كتبت الكتاب ده؟ كنت قاعد قبل كده في فصل في كلية اللاهوت من سنين طويلة، وسمعت أستاذ لاهوت بيقول جملة واحدة أثرتني، والجملة ببساطة كانت النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش متاح للكل. مش كل شخص هيقدر ينجح إنه يكون عنده فلوس كتير، مش الكل هينجح في شغله، وممكن مش الكل هيقدر ينجح في جوازه. النجاح زي ما بنفكر فيه بشكل عام مش اختيار لناس كتير، لكن الشركة مع الله متاحة. تقدر تسعد قلب الله لما تكون عابد بغض النظر عن الماضي بتاعك. تقدر تتعلم عبادة الله، ولما تعبده هتقدر تحقق سرور الآب اللي بيدور على عابدين، ومش مهم عنده هيلاقيهم في أنهي طبقة من المجتمع، هو هيلاقي اللي عارفين جمال الغفران، وهيلاقي ناس بتسعد قلبه لأنه القوة اللي بتجذبهم هي العبادة. خلوني أقول لكم على ملاحظة أخيرة، العبادة هي أساس الخدمة وهي أساس الهدف. وبالمناسبة لما نيجي نتكلم عن الهدف، فبكل تأكيد السماء مش هتكون محتاجة الوعظين، لكن هتكون محتاجة لقادة عبادة، لأننا في السماء هنكمل اللي كنا بنعمله هنا على الأرض واللي هو عبادة الله. والله بيقول أنا عايزك تبدأ من دلوقتي. اسمحوا لي أقول لكم على حاجة أخيرة، وهو أنه العبادة هي قلب الكرازة. وملفت للنظر أنه المرأة دي لو كان عندنا وقت نقرأ باقي القصة، سابت جرة المية بتاعتها ورجعت للمدينة وقالت لكل شخص قابلته مش هو ده المسيح. في عدد 28 بيقول فتركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة. كل فئات الناس كانت بتسأل ليه هي سابت الجرة بتاعتها، ليه ما خدتش معاها شوية مية حتى؟ ممكن ده يكون بسبب حماستها وقتها، ودلوقتي بعد ما دقت انتعاش المية الحية بقى بالنسبة لها المية المادية مش ضرورية، وكأنها بتقول دلوقتي أنا قابلت ماء الحياة اللي جه علشان يملى نفسي واداني ينبوع مية ينبع إلى حياة أبدية. كانت متحمسة جدا لدرجة أنها نسيت أنها محتاجة للمية المادية علشان تعيش. على أي حال هي جريت وقالت للكل على اللي حصل، وفي عدد 39 بيقول فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت، وبقيت كارزة بتقود اللي حواليها للمسيح. مش حاجة رائعة إنها تعلمت تعبد، اتعلمت الغفران وشوية عن العبادة وبقت كارزة؟ جون بايبر كان عنده حق لما قال إنه الهدف الحقيقي من الإرساليات مش حتى إننا نشوف الناس بتخلص زي ما بيحصل، لكن الهدف الحقيقي للكرازة في الإرساليات هو العبادة. ليه؟ لأننا بنقدر الله جدا وعايزين كل لسان يسبحه، وعشان كده بنروح لأقاصي الأرض، وده لمجد يسوع، وناس أكتر وثقافات أكتر ومواقف أكتر هيكونوا قادرين يسبحوا اسمه، وهو ده دفعنا. ممكن تسأل دلوقتي طب ازاي نتعلم العبادة؟ بتمنى اعرف اقدم الفكرة دي بشكل محدد اكتر في العظة اللي جاية، باستثناء اني اقول ده انه حتى سؤال ازاي نعبد اقل اهمية من السؤال الجوهري المتعلق بالقلب والحق والاولوية، وفي محضره الحياة كلها بطريقة ما بتترتب من جديد وبتبدأ يكون لها معنى. ممكن تقول لي يا أسيس لوتزر انا فشلت جدا ومش باقي كتير في حياتي وبعدت عن الله، هل حابب تنضم للمرأة دي النهاردة وتكون عابد تعبد الله وتسر قلبه؟ خلونا نصلي. أبونا السماوي بنصلي ليك بأمانة، املى كأسي يا رب، أنا برفعه ليك يا رب، تعال واروي عطش روحي. يا رب احنا عطشنا لأمور كتيرة، خلي كنيسة مودي عطشانة ليك زي الأيل اللي بتشتاق لجداول المية. تعال يا روح الله القدوس وخلي الكنيسة هنا مكان مقدس نعبدك فيه، وكل اللي حوالينا يعرفوا اننا بنعبدك. خلينا نكون شعب عابد. ساعدنا يا رب لاننا في احتياج شديد، بنعترف بخطايانا الكتيرة اللي بتقف في طريق العبادة الكاملة والمركزة. في اسم المسيح بنصلي، امين. خليني اقدم لك اقتراح ممكن يغير حياتك.
0: قبل ما تقوم من على السرير الصبح صلي وقول يا رب مجد اسمك في حياتي على حساب نفسي، وقول الآية اللي بتقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. كان في زوجين كانوا بيتألموا بسبب وفاة بعض أولادهم، وحتى في عز الحزن الرهيب ده كان لسه الآية الكتابية بتيجي في ذهنهم. ممكن دلوقتي يكون في ناس بتسمعنا ومروا بتجربة طلاق سيئة جدا، أو أولادكم مش ماشيين في طريق الله، أو عندكم بعض المشاكل الصحية، أو بعض التجارب، أو بعض الصعوبات الكبيرة اللي مش بتقدر تشوف الله فيها. وهنا افتكر الكلمات دي، أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. تقدر تتخيلوا قد إيه نوع العبادة دي ثمين عند الله لما تبص حواليك وما تشوفش أي سبب للعبادة، وبالرغم من كل ده مكمل تعبد، لأن هو الله مش أنت. الله بينظر وبيفرح بالعابدين اللي من النوع ده. النهاردة ختمنا الجزء الأول من سلسلة من جزئين بعنوان إزاي نعبد الله، والعبادة مش هي الترانيم أو كلامنا، العبادة هي الحاجة اللي بنقدمها لله. والحلقة اللي جاية هنتكلم عن كل اللي يخص ذبائح العبادة. برنامج الرجد حتى الفوز هو خدمة من خدمات كنيسة مودي.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا ياه.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

لأني عريان. كان ليا صديق حصلت معاه قصة محرجة جدا، لكن بجد القصة دي كانت واقعية. رن جرس التليفون في بيته، كان اللي بيرن عليه واحد من أصحابه. كان صديقي دوا قرر إنه يتهرب من الرد لأن كان في ظروف معينة. ابن صديقي رفع السماعة في الوقت اللي كان فيه صوت بابا من جوه الأوضة بيقول بصوت عالي جدا: لو فلان قول له بابا مش موجود. وكمل كلامه بنفس الصوت العالي وهو بيكلم نفسه بكل غيظ: أصله عمل لي صداع. ولكن للأسف كان صاحبه اللي على الخط التاني سامع كل كلمة من الكلمتين اللي اتقالوا، ما استناش طبعا ان الولد يقول له الرسالة دي وقفل الخط. بسبب الموقف العجيب دوا انقطعت العلاقات بين الاتنين تماما، مع انهم كانوا من اعز الاصحاب. اللي ضايق اكتر في الموقف ان اللي كان متصل اصلا كان عاوز يخبر صاحبه باعلان شغل بمقابل مغري جدا في الجريدة الرسمية، بس للأسف صاحبنا خسر مش بس صاحبه، لكن كمان خسر المكالمة اللي هتوصله الشغل بدخل عالي جدا. انت عارف الموقف ده بيفكرني بايه؟ طبعا مع الفارق، بالظبط قصة ابونا ادم في الجنة اللي رفض انه يظهر قدام ربنا بحجة انه عريان، وده كان اول اعتراف لاول واحد في التاريخ اعترف بيه على نفسه لما سمع صوت ربنا بيقول له: ادم اين انت؟ جه رد ادم يمكن من ورا شجرة، يمكن هو مستخبي: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأت. مرات الواحد بيشعر بعد ضغوط معينة أو بعد ما بيكتشف وحشته في موقف محرج زي موقف صاحبنا أنه تعرى أو انكشف أو أنه اتمسك في حالة من حالات التلبس أو بانت نواياه على حقيقتها أو اتكشف المستور أو اللي مخبيه جواه لفترة في لحظة ضعف منه أو خوف. ساعتها قد إيه الموقف بيبقى سيء لأبعد الحدود. يا مناس اتدمرت جواها بسبب فضيحة، وياما ناس سابت بلدها وشغلها أو الناس اللي تعرفهم بسبب فيلم مش كويس نزل مثلا على النت. صاحبك لو سمعك على حقيقتك ممكن ما يكملش علاقته بيك. مراتك لو عرفت الحقيقة ممكن تطلب الطلاق بدون تردد. إذا كان الواحد مننا مرات بيتصدم أصلا في نفسه ويقول: أنا إزاي عملت كده؟ أو إزاي أنا أقول الكلام ده أصلا؟ عزيزي، يمكن تكون اتعرضت الموقف بالشكل ده، أو يمكن يكون لسه ما حصلش معاك. يا ترى هتعمل إيه ساعتها؟

0: مع كل ده في خبر كويس جدا ليك النهاردة، إن الوحيد اللي بيبقى عارف الحقيقة كلها وما بيتفاجئش أبدا هو واحد بس، هو ربنا. مع إنه عارف الحقيقة اللي جواك دلوقتي واللي جاي بكرة كمان، لكن مع كده بيدور عليك زي ما أنت، مع كل أعذارك، مع عريك، ومكشوف قدامه الأخطار. لما تحس إنك قدام قدسته عريان، مش عارف تشوف نفسك قدام مراية واحدة، أرجوك أرجوك ما تهربش منه. لما تحس إن طعم الحقيقة مر على لسانك، ما تخافش تقولها له، لأنه الوحيد اللي بيتصل بيك دلوقتي علشان يقولك اعتبر حضني ستر لعريك وإيدي غطى لضعفك. أنا مش بتساهل مع خطيتك ومع معاصيك، لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.
1: لأني أخذت كل حسابي من صليب المسيح.

إن الشركة مع المسيح لها بهجتها وفرحتها، لها عمقها وتأثيرها، لكن على المؤمن أن يكون متزنا بين الشركة والشهادة، بين تعالوا إلى موضع خلاء واذهبوا وكرزوا بالإنجيل. إن الشهادة هي إمعان النظر جيدا في المسيح ثم الخروج للبعيدين لتخبرهم بما رأيت. عزيزي، في كل يوم أنت تكتب إنجيلا خامسا بأعمالك وأقوالك، وسواء أخطأت أم أصبت فسيقرأ الناس إنجيلك.

قال المسيح: أنتم ملح الأرض. لكن شهادة الحياة تجعل الناس يحسون بالعطش إذا لم تقدم لهم كأس الماء البارد باسم المسيح بشهادة الكلام. لذا اذهب وخبر بكم صنع الرب بك، كيف كنت، وكيف مع المسيح تقابلت. كلمهم عن حياتك مع المخلص وكيف تغيرت، إذ كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارث.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك، هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتوقع أن حلقة النهاردة تكون ممتعة، خاصة للناس اللي بتشجع واللي بتحب الكرة الأسبانية، خاصة نادي برشلونة هناك. بطل حلقتنا النهاردة اترشح أكتر من مرة لجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم. أول مرة ترشح كأفضل لاعب كرة قدم في العالم كان سنه 20 سنة، فاز كأفضل لاعب في العالم وهو في سن 22 سنة، والغريب أنه حصل على هذا اللقب 4 مرات متتالية، ودي حاجة عمرها ما حصلت في العالم أن يكون في لاعب بيحصل على أفضل لاعب في العالم 4 سنين ورا بعض. حقيقة حلقتنا النهاردة عن معشوق جماهير الكرة في العالم ليونيل ميسي. قبل ما نكمل كلامنا خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تاني ونشوف ربنا عايز يقودنا في ايه.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنحكي عن واحد من أكتر مشاهير كرة القدم في العالم تأثير، ميسي اللاعب المعجزة وساحر الكرة العالمي. ميسي ولد صغير، اتولد يوم 24 يونيو سنة 87. الموطن الأصلي ليه الأرجنتين. لما كان عنده 5 سنين لعب مع نادي، النادي ده أبوه كان بينتمي ليه، النادي ده اسمه جراندولي. لكن في سنة 95 اتنقل ميسي لنادي تاني، النادي التاني اسمه نيولز أولد. وفي سنة 95 انتقل ميسي لنادي تاني، لكن حصلت مشكلة. اكتشف ميسي وفي سن 11 من عمره انه بيعاني من مرض خطير، والمرض ده ممكن يمنعه انه يلعب كورة مدى الحياة. كان المرض هو نقص هرمون النمو. كان في فريق فكر انه يضمه ليه، والفريق ده اسمه ريفر بليت. والحقيقة المشكلة ان الفريق ده ما كانش عنده امكانيات مادية يساعد بيها ميسي في العلاج، اللي كان 900 دولار في الشهر. لكن نادي برشلونة شاف الولد الصغير ده وسمع بالموهبة بتاعته، واتصل واحد من أقارب ميسي بالفريق بتاع برشلونة، وبدأ برشلونة يطلب من ميسي وأسرته إن هم يتنقلوا إلى أسبانيا عشان يعيشوا هناك، وبدأ يعرض موهبته على إدارة النادي. والحقيقة موهبة ميسي أذهلت إدارة النادي، لدرجة إن هم عرضوا إن هم يعملوا إقامة كاملة للأسرة بتاعته في أسبانيا، وكمان يتكفلوا بكل مصاريف العلاج. وبدأ ميسي يلعب مع فريق الشباب في نادي برشلونة، وبدأت الأمور تمشي. بس يا ترى هيكمل ولا إيه اللي هيحصل، وهيعمل إيه في نقص هرمون النمو؟ خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تاني ونكمل قصتنا مع برنامجكم كارت أصفر مع واحد من مشاهير اللعبة.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا بنتكلم عن واحد من مشاهير لعبة كرة القدم، وإحنا بنتكلم عن ميسي. ميسي بعد ما اكتشف نقص هرمون النمو وبدأ فريق نادي برشلونة يضم لي، كان وقتها طوله 140 سنتي. الحقيقة هو دلوقتي طوله ما بيتعداش 170 سنتي. حس ساعتها انه يمكن ما ينفعش يكمل، لكن بالإرادة وبوقفة النادي جنبه وبإمكانيات اللي ربنا حطها فيه، نجح ميسي انه يبقى أعظم لاعب في العالم لمدة 4 سنين متتالية. عزيزي الشاب، عاوز أسألك سؤال، هو أنت لو كنت مكان ميسي واكتشفت أن عندك مشكلة في النمو، كنت هتكمل كرة؟ أحيانا كتير بتواجهنا في الحياة بعض المشاكل، بعض الظروف، بعضنا بيستسلم ليها ويترمي في أحضان المشكلة، وفي ناس تانية بيقبلوا التحدي وبيبذلوا المجهود وبيعملوا الدور اللي عليهم. يمكن تكون شايف نفسك صعب انك تحقق الانتصار، يمكن تكون حاسس بالهزيمة، يمكن كمان تقرير كل اللي حواليك محبط، يمكن كمان شايف ان امكانياتك مش هتساعدك. عاوز اشجعك، عاوز اقولك الله يقدر يعمل بيك امور كتيرة، بس ده مش هيحصل وانت مستسلم لافكار ابليس حاططها فيك، افكار الله مش موافق بيها. الله بيدعوك أن تكون بطل. تعالوا مرة تانية نخرج لفاصل صغير، نرجع مرة تاني نكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقة النهاردة عن مشاهير اللعبة.
2: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من كارت أصفر عن ميسي أسطورة العالم. الكتاب بيعلمنا إنه الله بيقيمنا بصورة مختلفة عن تقييم الآخرين، أحيانا كمان مختلفة عن تقييمنا لأنفسنا. موسى شايف نفسه ما ينفعش. يقول الكتاب المقدس: فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ لكن الله شايف حاجة تاني، فيقول له في سفر الخروج إصحاح 4 وعدد 12: فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. يمكن تكون شايف نفسك زي داود اللي ما حدش شايف إنه ينفع، لكن الله تقييمه: وجدت داود ابن يسى رجل حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. اوعى تفشل، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. تعالوا نخرج آخر فاصل ونرجع مرة تاني نشوف ربنا عايز يكمل معانا إيه، ونقولك أنت محبوب على قلب ربنا وهو عايز يعمل منك بطل. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب. اوعى إبليس يقنعك إنك فاشل. الكتاب المقدس بيقول لأن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. الله بيدعوك إنك تستخدم كل الطاقات اللي أوجدها فيك. ممكن تكون أفضل من أفضل لاعب، الله حط ده فيك. المهم مش المباريات اللي تتلعب، المهم تكون أفضل لاعب في مباراة الحياة. لو استجبت لقيادة المدرب، المدرب العظيم شخص ربنا يسوع المسيح، وكمان بذلت قصارى مجهودك، انت هتكون أفضل لاعب ومش هتكون فاشل أبدا. أشكركم أعزائي المستمعين على الوقت اللي قضيتوه معانا. توقع أن ربنا يستخدم الكلمات دي لتغيير حياتكم. منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. كان معاكم معد البرنامج ومقدمه الأسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن ذكري. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجنا كارت أصفر.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو. ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

يقولون إن خطوة البداية هي أصعب الخطوات، وقد يكون هذا صحيحاً، رغم أن دفعة البداية تقوينا. وآخرون يؤكدون إن خطوة النهاية هي أصعب الخطوات، وقد تكون كذلك حقاً، رغم أن لهفة الوصول تشجعنا وتدفعنا. لكنني أؤكد أن ما بين البداية والنهاية هو أصعب الخطوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين. إلى هنا أعاننا الله.

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن الإنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
7: عم قاسم.
0: نعم يا حسام.
7: ما الداعي للتوراة والزابور والإنجيل؟
8: ما الداعي؟ ماذا تقصد؟
9: يقصد أن لا لزوم لها.
8: لا لزوم لها؟ هي كتب سماوية.
0: يريد حسام أن يقول إنها كتب منسوخة
10: ملغاة، لا مكان لها في حياة الناس.
7: الخلف ينسخ السلف، يقولون ذلك.
10: من هؤلاء الذين يقولون؟
7: علماء أجلاء، الكاشاني، الفارسي، والبيضاوي.
9: كثيرون يا عم قاسم، كثيرون.
0: وهل لديهم ما يؤكد النسخ؟
8: هناك آيات في النسخ.
10: نسخ التوراة والإنجيل؟
0: أبداً، ولا آية ولا كلمة.
9: أقوال هؤلاء العلماء جديرة بالاحترام.
10: هناك علماء يقولون عكس ذلك.
7: علماء مسيحيون أم غير مسيحيين؟
10: مسيحيون وغير مسيحيين.
9: استشهدي بأحدهم إذن؟
10: الهندي في كتابه إظهار الحق يقول إن القول بنسخ التوراة بنزول الزابور ونسخ الزابور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في الكتب المعتبرة ولا في التفسير.
0: فكرة النسخ هذه فكرة خطرة.
9: خطرة؟ كيف ذلك؟
0: لو أن كل نبي نسخ من قبله من الأنبياء، وكل كتاب نسخ ما قبله من كتب، وكل ديانة نسخت ما قبلها من ديانات، لكان الله سبحانه وتعالى، أستغفره ألف مرة، متغيرا متبدلا، يغير رسالته وكلامه.
7: ما هذا الذي تقول يا عم قاسم؟
10: هذا لا يقوله العم قاسم، بل يقوله مدعو النسخ.
9: كلام مخيف.
8: لنفكر فيه بهدوء. ما يقوله العم قاسم معقول جدا. لو نسخ كل ما جاء ومن جاء، ما جاء ومن جاء قبله، لعشنا في خطر أن يأتي ما ومن

0: ينسخ الموجود لدينا الآن.
1: كأن الله يتطور يتغير.
2: هذا الكلام يجعل الله كأنه ينسخ نفسه.
0: الأنبياء جميعا أنبياء الله، والكتب جميعا كتب الله.
3: فهل يعقل وهل يقبل أن ينسخ نبي نبيا آخر؟ وهل يعقل أو يقبل أن ينسخ كتاب كتابا آخر؟

0: فلا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا نسخ للتوراة والإنجيل.
1: الذي يدرس بتمعن وتدقيق وذهن مفتوح الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد يجد أن كل سفر وكل كتاب يكمل الآخر، لا يلغيه أو ينقضه.
0: من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا تتابع وتناسق وتسلسل في وعود الله وكلام الله.
1: في القديم نقرأ النبوات وفي الجديد نجدها تتحقق،
0: لا تعارض ولا اختلافات،
1: لأن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح.
0: لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
2: فالكتاب المقدس ليس منزلا،
0: موحى به بالروح القدس، ليس منزلا لكن موحى به.
3: فليس هو كلام الله المنطوق،
1: ليس كلاما منطوقا بل وحيا من الله.
4: وكيف يوحي الله للإنسان؟
1: أحيانا بصوت مباشر مسموع يتكلم مع الإنسان، كما تكلم مع موسى مثلا كليم الله.
0: وأحيانا بدون صوت، يوحي في عقل النبي وقلبه دون أن يسمع من حوله من الناس العاديين.
2: وكيف يعرفون أن ذلك وحي من الله؟
1: هم أنبياء الله ورسله، لا يخطئون في تمييز صوت الله لهم.
0: الكتاب المقدس يكمل بعضه، والمسيح جاء ليكمل.
1: يقول المسيح: ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل.
3: لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس.
4: الناموس شريعة الله في القديم، أليس كذلك؟
2: الناموس، الشريعة، القانون، معنى واحد
3: يكون الكل. ما هو ذلك الكل الذي يكون يا عم قاسم؟
0: كل نبوة في الكتاب المقدس حتى يتم ويتحقق كل كلام الله، كل وعود الله، كل مشيئة الله، لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة.
4: هذا ينفي مبدأ النسخ
2: ومبدأ التغيير،
1: لأن الله سبحانه لا يتغير، هو ثابت فكلامه ثابت، وهو كامل فكلامه كله كامل.
0: فالمسيح لم ينسخ من جاء قبله، الذين جاءوا قبله تنبأوا عنه،
2: لكنه غير الوصايا القديمة،
4: بدلها فعلا وأعطى وصايا جديدة.
3: وأقواله تختلف عن أقوال الكتاب القديمة،
1: لا تختلف ولا تتغير، هو أكمل، فسر وشرح وأكمل.
4: كيف يا عم قاسم؟ المسيح كانت له وجهة نظر مختلفة في أمور كثيرة.
2: مثل ماذا يا سمر؟
4: مثل القتل والزنا والقسم والفضيلة وهكذا.
1: ليست وجهة نظر مختلفة بل مكملة.
3: فالمسيح أكمل من جاء قبله، لم ينسخهم،

0: اقرأ يا مريم ماذا قال المسيح لتوضيح خطية القتل.
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم.
2: ها هو يغير، يقول أما أنا فأقول،
3: لم يقل عكس ما قيل،
4: أضاف إلى ما قيل ما يقول،
0: جعل الغضب مستوجبا للحكم، شأنه شأن القتل. وعن الزنا قال
1: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه.
2: وهذا أليس هذا تناقضا؟
3: بل تكامل، تقدم إلى فهم جديد،
4: شرح لكن مخيف. النظرة شهوة وزنا، هذا كثير.
0: الزنا بالفكر بالرغبة لا بالفعل فقط. وعن القسم،
1: الوصية القديمة كانت لا تنطق باسم إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا.
2: هؤلاء هم الذين يحلفون كذبا، طبعا طبعا لا يبرئهم الله.
4: وكيف نفرق بين الذي يحلف باطلا والذي يحلف صادقا؟
3: ضمير الإنسان فقط، لا أحد يعرف ضمير الإنسان إلا الله.
0: فجاء المسيح وقال عن القسم،
1: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنف بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة.
2: أبدا، كيف؟ مستحيل،
4: لن يصدقنا الناس إن لم نقسم ونحلف.
3: لا يصدقوننا حتى لو حلفنا عشرات المرات.
0: لذلك وحتى يصدقنا الناس قال المسيح لا تحلفوا البتة.
2: إن كانوا لا يصدقون حين نحلف، هل يصدقون حين لا نحلف؟
4: كثرة الحلفان تشكك الناس في مرفوعه،
0: لذلك قال المسيح لا تحلف.
3: فماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟
0: اسمع ما يقول المسيح،
1: ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير.
0: ويقول أيضا
1: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء.
2: أغلق الباب تماما،
4: منع القسم بكل صوره،
3: حرمه كلية. ليت الناس تفعل ذلك.

0: هذا مقياس جديد،
1: مقياس إلهي، لا أحد يقيس هكذا إلا الله.
2: وهل يستطيع الإنسان أن يفعل هذا؟
3: يريدنا الله أن نكون كاملين، أبناء الله الكاملين.
4: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل.
3: لم يأتي بتعليم ووصايا وشرائع جديدة، تنسخ القديم، أضاف، أكمل. ماذا تقول الشريعة عن العدالة مثلا؟
0: تقول عين بعين وسن بسن
2: والبدي أظلم.
1: هذه هي موازين العدالة كما نعرفها.
3: لكن المسيح يقول
4: لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا.
0: يطمع في، يستغلني، يجعلني أسير عاريا.
2: هذا تنازل.
1: يستضعفنا الناس، يتمادون في الاعتداء علينا.
3: بالعكس، الخير يغلب الشر. يقول الرسول بولس في هذا الاتجاه: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس.
4: ويقول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير.
2: وسيلة جديدة لمحاربة الشر،
0: سلاح جديد
1: بالخير. الخير دائما يغلب.
3: من هذا نرى أن المسيح لم ينسخ ما جاء قبله، والإنجيل لم ينسخ التوراة،
4: بل أكمل. لم ينقض بل أكمل.
3: وكان مثالا لما قاله المسيح نفسه: قابل الشر بالخير وانتصر.
2: كنا سنتحدث عن إنجيل برنابا.
1: حسام جرفنا بعيدا عنه.
0: تكلمنا في موضوع هام.
3: طبعا نتكلم عن إنجيل برنابا المرة القادمة
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.

0: أرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت جيداً ما دار في الحوار، فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي والحصول على الهدية. وإليك السؤال:
1: ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟ ما الذي يجعلنا نستبعد كلياً فكرة نسخ الكتاب المقدس؟
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: Merci et nous vous saluons. Nous, c'est Alex Ibo à la partie technique et Hubert Mba au micro pour vous servir. À bientôt.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سي لافي راديو ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سي لافي راديو ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020-12-11-16-14
2: إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني كما يتراءف الآب على البنين يتراءف الرب على خائفيه كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا

مرحبا أخوتي وأهلا بك. اليوم باش نقرأ معاكم من كتاب الإنجيل كلمة الله، من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 ومن الآية 1 حتى الآية 11. وأما يسوع المسيح فذهب إلى جبل الزيتون في فلسطين، وعند الفجر عاد إلى الهيكل، فاجتمع حوله جمهور الشعب فجلس يعلمهم. وأحضر إليه معلمو الشريعة والفريسيون امرأة ضبطت تزنى، فأوقفوها في الوسط وقالوا له: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي تزنى، وقد أوصانا موسى في شريعته بإعدام إمثالها رجما بالحجارة، فما قولك أنت؟ سألوه ذلك لكي يحرجوه فيجدوا تهمة يحاكمونه بها. أما هو يسوع المسيح فانحنى وبدأ يكتب بإصبعه على الأرض، ولكنهم ألحوا عليه بالسؤال، واعتدل فاعتدل وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى وعاد يكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا الكلام انسحبوا جميعا واحدا تلو الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في مكانها. فاعتدل وقال لها: أين هم أيتها المرأة؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟ أجابت: لا أحد يا سيد. فقال لها: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تعودي تخطئين.

في الآيات هذا يتكلم المسيح على حادثة صارت له مع رجال الدين. رجال الدين الشيوخ هذوما اللي يحاولوا باش يطبقوا الشريعة بظفائرها وتمامها، جابوا له امرأة لقوها تزنى. الواحد يتسأل من الأول علاش ما جابوش الراجل معها، خاطر حتى الراجل زنى معها، لكن جابوا كل امرأة وحبوا يجربوه. يقول الكتاب الإنجيل جربوا المسيح، لخاطر إذا كان قال لها مثال تزنى يقولوا أنت تشجع على الفساد، وإذا كان قال لها لا مثال شيء ارجموها يقولوا أنت تطبق في الشريعة شريعة النبي موسى، ولذا ما جبت شيء جديد. لكن المسيح عرف ما في قلوبهم، لأن المسيح روح الله يعرف ما في قلوب الناس. قال لهم اللي ما عنده حتى فساد حتى ذنب وخطأ خطية ويحسب في روحه هو كامل، يرميها بالحجر، يرجمها هو لو أنا ما نرجمهاش. والحادثة هذه النص يقول لنا أن حتى واحد ما نرجم يرجمها، خطر الكتاب يقول الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته

0: بالفداء الذي هو بالمسيح يسوع. كل الناس أخطينا، كل الناس بعدنا على الله. شنو الحل؟ هل الحل يحب يعاقب الله كل إنسان؟ لا، الحل لقاه الله عندما أرسل المسيح اللي هو روح الله كلمة الله في شبه إنسان ولكن بدون خطية. هو القدوس الوحيد، هو اللي ما عنده حتى ذنب، مات من أجل الناس ومن أجل ذنوب الناس. هذاك علاش محبة الله ظهرت في الحياة هذه، أنه الله يحب يخلص الإنسان، يكره الخطية، الله يكره كل الذنوب بالطبع، لكن يحب الإنسان لخاطي ويرجع. أنت إذا كان هالكلمة مست قلبك وتحب تتوب وترجع لله، المسيح ينتظر فيك، يستنى فيك. كيف أقول الكتاب قاعدة يدق على باب القلب متاعك ويحب يدخل معك ويسكن في قلبك ويعطيك سلام الله اللي فيه كل فكر بشر. المسيح مات من أجلك، المسيح محبك، الله يستنى فيك باش تؤمن بكلمة الإنجيل وتقبل من المسيح لباش يرجع مرة ثانية ويأخذ كل المؤمنين معه إلى السماء. أخي المستمع وأختي المستمع، اسمع بقلبك مش كان بودك.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او اصحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. بجد عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

Hello, everybody. This is Judy Michael, your host for today on the Middle East Praise Hour. أهلا بيكم. أنا جودي مايكل هكون مذيعتكم النهاردة في Middle East Praise Hour. And I'm so glad you're with me الساعة دي كلها. المرة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم حكيت لكم قصة كده إن أنا لما كنت مخنوقة رحت قعدت مع صحابي وقعدنا نصلي ونحكي وبعدين اكتشفت انا تقريبا بحب البني ادمين قوي. يعني انا برضو الاسبوع ده I sat with a couple of friends, actually maybe more, with my work friends, وقعدنا ويعني ما حكيناش في اي حاجه برايفت, بس انا حسيت ان I'm so happy when people around me, I feel really comfortable when all people I know أو لأ around me because I'm extra extrovert. لو ما خدتوش بالكم لغاية دلوقتي. وactually أنا اكتشفت إن حاجة زي كده طلعت بتفرق معايا قوي. Maybe أحكي لكم أكتر بعد ما نسمع ترنيمة للبتر لايف.

If that's your first time tuning in, welcome. This is the Middle East Praise Hour. ولو انتوا بتسمعونا دايما اهلا بيكم. تقدروا دايما تسمعوا البروجرام في اي وقت on your mobile app باسم Passion Radio Network Player, او ممكن تدخلوا على الفيسبوك بيج باسم Passion Radio Network, وممكن تسمعونا في اي وقت من الويب سايت على radioclv.org او passionradio.org.

Amin, you are listening to The Better Life. And today's challenge, بصراحة أنا ما عنديش challenge النهاردة. أنا بس بفكر فقد إيه الآية بجد قوية. الآية مش بس بتقول إن إحنا نعيش مع بعض, ونعيش مع بعض هنا مش معناها إن إحنا نسكن سوا, دي مش معناها إن إحنا حرفيا نعيش مع بعض, لكن إن إحنا نبقى في تناغم مع بعض, أو إن إحنا نعدي بالستراجل سوا وبنعدي بالحلو والوحش سوا. لكن what surprised me that كلمة أحسن is different than أجمل, أو إنه كلمة good is different than pleasant. إنه كلمة أحسن هي معناها حاجة مفيدة, أو إن هي فيها, مش هقول مصلحة, لكن فيها فايدة, فيها إفادة. Good, it means useful and right. So living together in peace is really helpful and it is safe. It builds a strong community. وده مختلف عن كلمة أجمل. كلمة أجمل معناها إن هي حاجة تفتح النفس, إن it's يعني جاي من pleasure, it's pleasant, it's something sweet and makes you happy, it's not just a duty, it feels wonderful, it looks lovely. حاجة كده بتbring joy to the heart. وخلونا نتأمل في الحتة دي شوية. يعني something that's good and pleasant ليه في الدنيا ما عملهاش؟

Amin, you were listening to Finished by Caleb and John. وللأسف ال program is finished today. كمان. And as we come to the end of our program, أكتر جملة مش بحبها وأنا بقولها في ال program. حابة إن إحنا بس ألفت أنظركم and remind you, yes, it's not a duty, but it's pleasant. It gives joy. لما الإخوة يسكنوا مع بعض. It gives joy. لما أسأل على حد أنا عارفة أنه ممكن يبقى تعبان أو مضايق. It brings me joy لما أنا أحس أنه أنا ساعدت حد ممكن يبقى كان محتاج المساعدة دي النهاردة. See you next week. Same time. هبقى قاعدة هنا مستنياكو. تأخروش على أي. Bye bye.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.

0: الصعود إلى الرب ليس معجزة، فالمعجزة تمت بتجسد الكلمة. لقد صار المسيح إنسانا ليرفعنا إليه. والاحتفاظ بالقمة ليس معجزة، لأنه عمل النعمة بالكلمة المغيرة، بثمر الروح في قلوبنا، بالخدمة الأمينة لإلهنا، بالصلاة الجسورة الواثقة، وشركة المؤمنين الدافئة. لذا هيا نصعد، فالصعود إلى الرب ليس معجزة، لأنه عمل النعمة.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 25.
2: القيم الروحية، الجزء الأول، متى 6:19-34. لا تكنز لكم كنوزا على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. بهذه الطريقة يبدأ النصف الثاني من إنجيل متى الأصحاح السادس. ودعوني أذكركم بأننا نقوم بدراسة الموعظة على الجبل عددا بعد الآخر، كما نجدها في متى 5:6-7. ففي متى 5 كان التحدي أن ننظر إلى داخلنا ونتأمل بالمواقف الجميلة التي ستتطور في قلب كل تلميذ حقيقي ليسوع المسيح. ثم بعد التحدي الذي تضعه أمامنا الأعداد الافتتاحية من الإصحاح الخامس، بأن ننظر إلى داخلنا بهذه الطريقة، ما تبقى من هذا الإصحاح الطويل يخبرنا الآن أن ننظر حولنا ونطبق هذه المواقف على علاقاتنا. وإلى أن وصلت المرحلة التي أخبرنا فيها يسوع عما ينبغي أن نكتشف عندما ننظر إلى الداخل وعندما ننظر حولنا، نكون قد أصبحنا حاضرين للبدء بالإصحاح السادس، لأنه يبدأ بإخبارنا بأن ننظر إلى فوق، لأننا لن نجد أبدا هذه القيم في داخلنا، ولن تكون لنا أبدا العلاقات التي يفترض بنا التمتع بها إلا إذا نظرنا إلى فوق ونلنا نعمة من الله. النصف الأول من متى 6 أتى على ذكر 3 مناهج أو نظم روحية تزودنا بنظرة منظمة إلى فوق. هذه النظم هي نظام العطاء ونظام الصلاة ونظام الصوم، كما ذكرها ربنا. وهنا في النصف الثاني من الإصحاح السادس سوف يبدأ يسوع بالتعليم عن القيم، أي عن تلك القيم التي نتمتع بها عندما ننظر إلى فوق. فعندما تنظرون إلى فوق ومن ثم تنزلون من على رأس الجبل محتفظين بنهج النظر إلى فوق، وعندما تبنون علاقات مع الناس والأشياء في هذا العالم، إلى ما تتوصلون؟ سوف تتوصلون إلى قيم روحية. إن القيم الروحية التي ينالها الشخص الذي ينظر إلى فوق هي التعليم الذي نجده في متى 6:19-34. وبينما يصل يسوع إلى هذا التعليم عن القيم، تخبرنا المقاطع الافتتاحية أن كنوزنا، أو إذا شئتم قيمنا، لا ينبغي أن تكون مؤسسة على الأرض، حيث يفسد السوس والصدأ وينقب السارقون ويسرقون. بكلمة أخرى، جميع قيمنا لا ينبغي أن تصنع من أمور تزول قيمتها أو يمكن أن تنزع منا، بل ينبغي أن نكنز لأنفسنا كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا تتضاءل قيمة الأشياء، وحيث نحتفظ بهذه الكنوز بدون أن ينزعها أحد منا. بإعطائنا هذا التعليم، أعتقد أن يسوع يخبرنا أنه من الممكن أن نتمتع بالقيم الأرضية، ومن الممكن أن نتمتع بالقيم الروحية. وبالطبع يحضنا على الحصول على قيم سماوية، ليس لكونها قاعدة دينية كان يؤسسها، بل لأنه يحبنا. فهو لا يريد أن تصبح كل قيمنا مغلفة بأشياء يمكن أن تنزع منا، أو بأشياء تزول أو تضمحل قيمتها. إلى جانب هذا التعليم الافتتاحي حول القيم، يعطينا يسوع في العدد 21 واحدا من أعظم تصريحاته، قال: لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. السؤال هنا في هذا المقطع الافتتاحي أي في الأعداد 19 إلى 21 هو ليس فقط عن أين هو مكان كنزك، بل أين هو قلبك، لأنه حيث تكون قيامك وحيث تكون كنوزك فهناك أيضا سيكون قلبك. وكتلميذ ليسوع المسيح، مع نظرتك إلى الداخل ونظرتك حولك ونظرتك إلى فوق، فأين ينبغي أن يكون قلبك؟ لا ينبغي أن ينشغل قلبك بأمور تفنى وتزول قيمتها، ولا بأشياء تنزع منا، ولا بمجرد أمور مادية ليست ذات قيمة تذكر. يعتبر هذا دليلا عظيما لقيامنا. حيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. هذه حقيقة عظيمة. وإذ يبدأ يسوع بإعطائنا تعليما حول القيم الروحية، يبدأ تقريبا بطريقة قاسية ومباشرة. فكما ترون، ما كان يفعله هو أنه كان يتحدانا بالسؤال التالي: ما هي قيمكم وأين هو قلبكم؟ أعتقد أنه لو كان يسوع هنا اليوم، ولو أراد أن يعلم عن القيم، ولو كانت لديه مقابلة من أسئلة وأجوبة، ولو طرحتم عليه هذا السؤال: كيف نعرف ما هي قيمنا؟ أعتقد أن يسوع كان سيكون عمليا تماما كما نجده أمامنا هنا، وكان سيقول أمرا كالتالي: دعونا نجلس لساعتين من الزمان ونتكلم عن كيفية صرفكم لأموالكم في السنوات الخمس الماضية، أو إيتوني بمفكرتكم للخمس سنوات الماضية وأظهروا لي كيف قضيتم وقتكم في السنوات الخمس الأخيرة، وكيف استخدمتم مالكم في السنوات الخمس الأخيرة، وعندها سأريكم ما هي قيمكم، وسوف أريكم أين هو قلبكم، وعندها سوف يكون بإمكاننا أن نتكلم عن أين ينبغي أن تكون قيمكم وأين ينبغي أن يكون قلبكم. في هذا المقطع الافتتاحي يبدو وكأن يسوع يعلمنا عن القيم بإثارة السؤال: ماذا تعملون طوال اليوم بوقتكم بطاقتكم وبمالكم؟ فهذا يظهر ما هي قيمكم. فقيمكم ونشاطاتكم التي تمثل قيمكم ينبغي ألا تكون مغمورة بالأمور الأرضية الزائلة والتي تنزع منكم. فكل شيء مادي لدينا سوف ينزع منا يوما ما، ولن تكون لدينا جيوب في القبر ولن نأخذ معنا شيئا من مقتنياتنا، بل سوف ينزع منا كل شيء. فلماذا سيغمر قلبكم وقيمكم بأمور تعلمون أنها سوف تؤخذ منكم وتعطى لآخرين، أو بأمور تفقد قيمتها، أو بأمور غير أبدية لأنها غير روحية؟ يطرح يسوع سؤالا آخر في المقطع التالي الذي نجد فيه تعليما عظيما من يسوع في الأعداد 22 و23. يقول: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل وهكذا. فإذا رأيتم العين هنا كالعقل، أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم، ما هي قيمكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور وإن كانت رؤياكم الأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون الظلمة حالكة السواد إذن. ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة. فالناس يعملون ما يحلو لهم، ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ عدة سنوات: أكثر الإيجابي، قلل السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن رجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي، فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. فإيليا على جبل الكرمل رجوعا إلى الإصحاح الثامن عشر من سفر الملوك الأول: أتذكرون ذلك التحدي الذي وضعه أمام شعب الله الذين كانوا بمعظمهم يعبدون البعل؟ فأمام أنبياء الآلهة الكاذبة التي كان الشعب يعبدوها، أعطاهم إيليا ذلك التحدي العظيم، حيث قال: دعوا هؤلاء الأنبياء الكذبة يقدمون ذبيحة على مذبح، وأنا سأقدم ذبيحة على مذبح آخر، وبعد ذلك سنصلي لإلهنا لكي ينزل نارا من السماء بطريقة خارقة للطبيعة لكي تأكل الذبيحة. فليصلوا هم لإلههم وأنا سأصلي لإلهي، وسوف نرى إله من منا هو الإله الحقيقي. هل تذكرون هذا الاختبار العظيم على جبل الكرمل؟ هل سبق ولاحظتم السؤال الذي طرحه إيليا على شعب الله بينما كان يضع أمامهم ذلك البرهان العظيم عن حقيقة ومصداقية الله الحي؟ كان سؤاله الذي طرحه على شعب الله: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا نظرتم إلى ترجمة أخرى للكتاب المقدس تجدونها تقول شيئا كالتالي: إلى متى ستعرجون بين الرأيين؟ أو إلى متى ستبقون مترددين واقفين على السياج؟ وتابع بالقول: إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه. ألقى أحد مشاهير الوعاظ عظة حول هذه القصة، ألقى هذه العظة في واشنطن دي سي، وختم عظته بالقول: إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل هو الله فاتبعوه واذهبوا إلى الجحيم. كانت هذه عظة ديناميكية جبارة، وأعتقد أن هذا ما كان إيليا يقوله على جبل الكرمل مجددا: إنها الحقيقة ذاتها، لا تكون منفصمي الشخصية روحيا، فإن كان الرب هو الله فالتزموا به واتبعوه. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الموضوع، وبهذه الطريقة ينبغي أن تكون نظرتنا الخارجية للأمور. هكذا ينبغي أن تكون ذهنيتنا، أي أن نكون ذوي ذهن موحد وليس ذوي ذهن مزدوج متقلقل. في يعقوب الإصحاح الأول قال يعقوب الرسول: رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. وهكذا يقول: طهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين. طهروا قلوبكم بمعنى حولوا قلوبكم المتقلقلة والمزدوجة إلى قلوب موحدة. هذا ما قصد يعقوب قوله، وهنا نجد حقيقة عظيمة، وهذه الحقيقة تثير السؤال التالي: ما هي مواقفكم؟ وهنا أيضا نحن نرجع إلى الطريقة التي بدأت بها الموعظة على الجبل، فما هي مواقفكم؟ وكيف ترون الأمور؟ وبماذا تفكرون طوال النهار؟ إن هذا سيعطيكم دليلا حقيقيا صادقا لنظام قيامكم المسيحية. ونحن الآن بصدد معالجة موضوع القيم الروحية. القيمة التي نتكلم عنها اليوم تختص بالكلام والتصرف باقتناع وبجرأة، أي أن نتصرف بطريقة مرضية أمام الرب. ولقد تعامل يسوع مع هذه القضية في العددين 22 و23: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. وكما قلنا في حلقتنا السابقة، تشير العين في كلمة الله عادة إلى العقل، وهكذا فإذا رأيتم العين هنا كالعقل، أي الذهنية أو النظرة الخارجية، فالذي يقوله يسوع هو التالي: في هذه الحياة بإمكانكم أن تتمتعوا بجسد يشع بالنور أو بجسد تغمره الظلمة. بكلمات أخرى، بإمكانكم أن تكون لكم حياة سعيدة للغاية أو أن تكون لكم حياة كئيبة ومحبطة إلى أقصى الدرجات. يكمن الفرق في هذا الأمر الوحيد: كيف ترون الأمور؟ وما هي نظرتكم للحياة؟ وما هي ذهنيتكم؟ أو إذا شئتم ما هي قيامكم؟ يقول يسوع شيئا عظيما آخر عن الحياة، ألا وهو أنه إن كانت نظرتكم الخارجية إلى الحياة هي كما ينبغي أن تكون، وإن كنتم ترون الأمور كما ينبغي، فبإمكانكم أن تتمتعوا بحياة سعيدة. ولكن إن كانت طريقة نظركم للأمور وإن كانت رؤياكم للأشياء ملوثة، فإن حياتكم ستكون مليئة بالظلمة. وعندما تكون النظرة الخارجية مغلوطة وتكون الحياة مظلمة، فكم بالحري ستكون ظلمة حالكة السواد إذن. ولا يمكن التعبير كفاية عن إمكانية عدم سعادة الناس عندما تكون نظرتهم للحياة غير مستقيمة وملوثة. إن هذه هي حقيقة عظيمة في الحياة، فالناس يعملون ما يحلو لهم ويقضون معظم وقتهم ومالهم وطاقتهم بالطريقة التي تروق لهم، وذلك بناء على طريقة نظرهم للأمور. هذه حقيقة عظيمة عن القيم، وهذا تفسير عميق لسلوك المؤمنين. فالكثير من المؤمنين لديهم مشكلة، وهي مشكلة يواجهها الرعاة أكثر من أي شخص كان، ألا وهي مشكلة الانفصام الروحي للشخصية. فليس لديهم عين بسيطة ولا ينظرون إلى الأشياء بطريقة واحدة، بل لديهم نظرة أو رؤية روحية مزدوجة. لربما سمعتم كلمات الترنيمة التي كانت ذائعة الصيت منذ سنوات عديدة، والتي تقول: أكثروا الإيجابي، قللوا السلبي، ولا تتقلقلوا. تخبرنا كلمة الله في عدة أماكن وبعدة طرق أن الرجل المتقلقل هو إنسان غير سعيد. يقول المسيح المقام لملاك كنيسة لاودكية في سفر الرؤيا الإصحاح الثالث: ليتك كنت باردا أو حارا، ولكن هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، فأنا مزمع أن أتقيأك من فمي. فكن إما باردا أو حارا، ولكن إياك أن تكون فاترا. هذه طريقة أخرى للقول لا تكن متقلقلا. ثم عندما تصلون إلى العدد التالي، أي العدد 24، يطرح يسوع سؤالا عن القيم. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. وهذا يطرح السؤال التالي: من وماذا نخدم طوال اليوم؟ أو ما هي ولاءاتنا؟ يعود بنا هذا إلى المقطع السابق، العدد 22 و23، حيث توضع أمامنا قضية أننا إذا تمتعنا بذهن موحد فسوف نفرح باتباع يسوع، ولكن إذا أردنا الأفضل من العالمين، أي من هذا العالم ومن السماء أيضا، أي إذا أمنتم وفي نفس الوقت شككتم، وإذا كنتم تعانون من الانفصام الروحي بالشخصية، فسوف تكونون تحاولون المستحيل. لقد طلب يسوع من الناس التزاما كاملا، وأي شيء أقل من الالتزام الكامل سوف يقود إلى الكثير من الحزن والكآبة. أذكر أنني سمعت أستاذا في علم النفس لم يكن مؤمنا، وهو يعلم بما أسميته أقسام نماذج المنطق. قال أننا جميعا لدينا أشياء في أذهاننا هي في صراع مع بعضها البعض، فإن صح واحد منها فلا يمكن أن يكون الآخر صحيحا في الوقت ذاته، ولكننا لا نفكر في كوننا نحاول أن نؤمن بالاثنين معا. مثلا قال عالم النفس هذا أن رجال الدين هؤلاء سيقولون: الرب راعي فلا يعوزني شيء، ولكن سرعان ما سوف يعانون من أمراض القرحة والحمى والصداع، وسوف يقول لهم الناس ولسيما الأطباء أنهم مرتعبون ويعوزهم الكثير من السلام ويغمرهم القلق، ثم يقول: ماذا سيفعل أشخاص مثل هؤلاء؟ دعوني أخبركم ماذا سيفعلون. ولأهداف توضيحية قال عالم النفس أنه وكأنهم يبنون جدارا داخل أذهانهم، ويوجدون قسمين من نماذج المنطق في أذهانهم. في واحد من قسمين نماذج المنطق هذين يؤمن هؤلاء بكل الأمور المتضمنة في مزمور الرب راعية، ولكن بينما يفكرون بهذه الطريقة لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بالقرحة والحمى والصداع، ولا بأية أمور أخرى قد يخافون منها، أو أنهم يجلسون على كرسي ويقلقون، وبينما يقلقون لا يسمحون لأنفسهم بأن يفكروا بأنه يفترض بهم أن يثقوا بهذا الراعي الصالح، وهكذا يحتفظون بهذا الأمر في القسم الثاني من نماذج منطقهم. ولكنه يقول أن كل هذه الأفكار المتضاربة والمتصارعة سوف تدخل إلى خزان ذاكرتهم، لأن كل واحد منا لديه ذاكرة كاملة، ولكن القدرة على استرجاع الأمور من الذاكرة هي التي تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كل شخص يحتفظ بذاكرة كل شيء افتكر به. فهؤلاء الأشخاص يضعون كل هذه الأفكار المتضاربة في عقلهم اللاواعي أو في خزان ذاكرتهم، ولكن عقلهم اللاواعي هو بمثابة كوب، وبإمكان هذا الكوب أن يستوعب كمية محدودة قبل أن يمتلئ. وهكذا عندما تمتلئ ذاكرة عقلهم اللاواعي بهذه الأفكار المتضاربة، عندها سيصرخ عقلهم اللاواعي مخاطبا عقلهم الواعي بالقول: من الأفضل لك أن تحافظ على محتوياتك موحدة. فهذه الحالة ستؤدي بنا إلى الجنون. وقال أستاذ علم النفس أن هذه الحالة قد تؤدي حتى إلى ما يسمى بالانهيار العقلي. فالذي يحدث بالحقيقة هو أن جزء من العقل اللاواعي يستلم القيادة، ومن ثم يستلم القسم الآخر القيادة بعد ذلك. فبالإمكان مراقبة هكذا أشخاص في مستشفى الأمراض العقلية لفترة وجيزة، وبالإمكان القول أنهم يبدون وكأنهم أسعد بشر وأهنأهم على الأرض. ولكن سرعان ما سيبدو الوضع وكأن جزء من العقل يتوقف عن العمل ويستلم الجزء الآخر دفة القيادة، وهكذا يصبحون مضطربين وقلقين. لقد كان أستاذ علم النفس هذا يصف ما أسماه الانفصام الروحي في الشخصية وإحدى عوارضه. ولقد علم يسوع بهذا الأمر منذ 2000 عام. فهناك على رأس الجبل كان يسوع يحض هؤلاء التلاميذ الذي كان يدعوهم ليصبحوا رسله بأن يصيروا حله وجوابه، وكان يقول لهم: اسمعوا الآن، إن كنتم ستتبعونني فالأفضل لكم أن تتبعوني بذهن موحد وليس بذهن مزدوج. إياكم والرؤية الروحية المزدوجة، وإياكم والانفصام الروحي في الشخصية. فليس بإمكانكم أن تخدموا ربين، ولا تقدرون أن تخدموا الله والمال، وبإمكانكم أن تستبدلوا المال بأي إله آخر. لا تقدرون أن تخدموا الله وذواتكم، ولا تقدرون أن تخدموا الله وزوجاتكم، ولا تقدرن أن تخدمن الله وأزواجكن. بمعنى ما، لا تقدرون أن تخدموا الله بهذا النوع من الالتزام والولاء الكامل، وأن يكون لديكم في الوقت ذاته التزام ولاء لأي شخص آخر، فهذا لن يكون التزاما كاملا تجاه الله بعد. فلا يقدر أحد أن يخدم سيدين، فإما أن يخدم الواحد أو أن يخدم الآخر. هذا سؤال لسبر أغوار أو أعماق القلب الإنساني عندما يتعلق الأمر بالقيم. فمن أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وهل ترى كم هو تعليم يسوع المسيح ثقيل حول موضوع القيم؟ فهنا تطرح أسئلة كثيرة: من أو ماذا تخدم طوال النهار؟ وبماذا تفكر طوال النهار؟ وماذا تفعل طوال النهار؟ وما هي ولاءاتك؟ وما هي مواقفك؟ وما هي نشاطاتك؟ هذه الأمور سوف تزودك بدليل للائحة قيمك. ثم نجد هذا المقطع العظيم الذي فيه يثير يسوع السؤال: بماذا تهتم طوال النهار؟ فلنتأمل الآن بما يقلقك ويشغلك طوال النهار. لذلك أقول لكم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وتشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان؟ فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس؟ فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يطرح يسوع هنا السؤال التالي: بماذا تهتمون طوال النهار؟ وكم من الطاقة الفكرية تستهلكون خلال قلقكم هذا؟ دعونا نتأمل بالقضايا التي تقد مضاجعكم. هذا ما كان يقوله يسوع، لأننا إذا ناقشنا ما تقلقون بشأنه طوال النهار فسوف نتعلم شيئا عن قيامكم، أليس كذلك؟ وبعد التركيز على هذه الأشياء التي نقلق حيالها كثيرا، يعطينا يسوع التعليم العظيم عن الأولويات. فهو يقول: أولا، ينبغي أن تكون هذه الأولوية الأولى. فدعوني أكلمكم عن طموحاتكم. فما هو الأمر الذي ترغبون به طوال النهار؟ ينبغي أن يكون هذا ما ترغبون به إن كنتم بالحقيقة تلاميذي، وهذا ما ينبغي أن تطلبوه إن كنتم بالحقيقة تلاميذي. اطلبوا أول ملكوت الله بره، وكل تلك الأشياء التي تقلقون حيالها سوف تعطى لكم وتزاد. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذا يعني أن حكم الله على حياتكم تماما كما صليتم صلاة التلاميذ ليأتي ملكوتك. فحكم الله على قلبكم وما يريكم الله إياه بأنه الصحيح على صعيد الحياة اليومية فليكن هذا أولا. تأملوا بكل أولوياتكم وكأنها كانت هدفا تصوبون عليه، وفي وسط هذا الهدف توجد نقطة سوداء تحيط بها دوائر متسعة تدريجيا. إن لوحة الهدف هذه مرسوم عليها دوائر متسعة تدريجيا، والهدف هو إصابة النقطة السوداء في وسط الدائرة، وتسمى هذه النقطة السوداء الداخلية نقطة الهدف المركزية. فماذا ينبغي أن تكون نقطة الهدف المركزية في لوحة أهداف أولوياتكم؟ وعلى ضوء نقطة الهدف المركزية هذه، ماذا ينبغي أن تكون الدائرة الأولى الأقرب التي تحيط بهذه النقطة المركزية؟ وماذا ينبغي أن تكون الدائرة الثانية والدائرة الثالثة؟ يخبرنا يسوع هنا بأن نقطة الهدف المركزية ينبغي أن تكون ملكوت الله وبره، ثم بعد هذا يمكنكم الاهتمام بالدائرة الثانية والثالثة وحتى العاشرة. هذا هو تعليم يسوع عن القيم الروحية، فلقد علمنا عن النظم الروحية التي ينبغي أن يتحلى بها تلميذه، وهنا في النصف الثاني من الأصحاح الثالث من إنجيل متى يعلمنا عن القيم الروحية للتلميذ الحقيقي للمسيح.

الـ SPF في الكريم ده، وهي درجة الحماية من الشمس تتراوح ما بين 30 و 40. وألبس كمان نظارة شمس أو كاب لو الشمس قوية قوي. النقطة اللي بعد كده، اعرفي نوع بشرتك، دهنية ولا جافة ولا مختلطة، واقري عنها عشان تفهمي انت محتاجة تستعملي ايه لبشرتك بطريقة صح. يعني لو بشرتك بتلتهب وبتحمر لما بتستعملي كريمات جديدة، يبقى غالبا بشرتك حساسة. لو بشرتك بتزيت وبتلمع وسميكة واحيانا بيطلع فيها حبوب، تبقى غالبا بشرة دهنية. لو الوصف اللي فات ده بينطبق بس على مناخيرك والقورة والدقن بس باقي بشرتك كويسة او يمكن احيانا جافة، يبقى بشرتك مختلطة. لو دايما بتحس انك محتاجة كل شوية تحطي لبشرتك كريم ترطيب وانها بتبقى مشدودة قوي في الشتاء، يبقى بشرتك بشرة جافة وفعلا محتاجة ترطيب طول الوقت. النقط اللي جاية هشرح لكم فيها ازاي اغسل وشي وكم مرة في اليوم، استنوني بعد الفاصل صغير وراجع لكم.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن ازاي اهتم ببشرتي، وكنا بنحكي في انواع البشره وازاي اعرف انا بشرتي نوعها ايه، وعشان كده محتاجه اشتري صابونه ومنظف ومرطب مناسب لنوع بشرتي، ويفضل اني ما استعملش البرودكتس اللي فيها كيميكال واللي ريحتها قويه قوي. مفروض اغسل وشي مرتين او ثلاثه في اليوم بالصابونه المظبوطه والغسول، وارطب وشي بالكريم لكن ما احطش كتير قوي بطريقه تخلي وشي يبان مزيت. استعملي الميه السخنه للبشره الدهنيه والميه الدافيه ممتازه لكل باقي انواع البشره. اغسلي وشك الصبح وبالليل، ويفضل كمان تغسليه بعد ما ترجعي من المدرسه او الجامعه، واغسلي ايدك قبل ما تغسلي وشك، والا هتنقلي كل البكتيريا والتراب لباقي وشك. عالجي بشرتك واهتمي بيها مره في الاسبوع بانك تعملي لها ماسكات او حمام بخار، لكن اتاكدي ان اللي بتعمليه صح قوي ومناسب لنوع بشرتك. مهم جدا انك تستعملي سكراب او مقشر مرتين في الاسبوع علشان تشيلي الخلايا الميته والزيوت الزياده والبكتيريا اللي ممكن تعمل لك حبوب، وما تعمليش الموضوع ده اكتر من لازم او بعنف لان ممكن يخرب بشرتك اكتر. اخر نقطه وهي مهمه قوي لكن للاسف ما بنعملهاش، وهي شرب الميه. مفروض اني بشرب 2 لتر في اليوم او 8 كوبايات، لان الميه بتنظف وبتغسل الجسم من كل الحاجات اللي ممكن تسبب بشره غير صحيه. واستنوني في الحلقه الجايه.

يالله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الفنان، الفنان ده بقى اللي هو تلاقيه كده طويل شوية وتلاقي جسمه كده مليان حبتين وشعره كده غريب يعني، وتلاقيه لابس طاقية كده معوجة على جنب، وساعات يبقى لابس نظارة غامقة كده شوية. بص، هو الفنان ده اللي هو تلاقيه بس عامل وهاتك وصف في الفنان على انه كائن غريب مختلف وفريد ما تكررش في زمانه. ممكن بقى اقولك حاجة بقى بجد، على فكرة انت فنان، ايوان انت فنان ونص كمان. سيادتك الفن لا يقتصر على الغناء والرسم والتمثيل والرقص والكلام اللي انت عارفه ده. الفن هو اي حاجة بتحب تعملها بانبساط وبتشوفها بشكل مختلف ونفسك تقضي عمرك كله فيها، بتبقى هي فنك وانت فنانها. الفن هو الحاجة اللي انت شايف نفسك فيها مميز فتقدر تخليها فنك. الفن هو دورك العادي اللي لازم تعمله باختلاف وتميز. يعني لما تيجي توصف شكل الفنان من هنا ورايح، تقف قدام المراية وتوصفك.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. مثل الغنم، لكل منا طريقته الخاصة في طهيه. لا توجد طريقة وحيدة لفعل شيء ما، فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملك.

العبادة مش هي اللي بنرنمه أو بنقوله، العبادة هي اللي بنقدمه لله. وباختصار العبادة على طول محتاجة تضحية. النهاردة هنسمع مع بعض العظة التانية من عظتين بعنوان إزاي نعبد الله، وهنركز على إيه هي ذبائح وتضحية العبادة. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. افتحوا معانا رسالة رومية إصحاح 12 واحنا بنبدأ عظة النهاردة.